أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطوراً مستمراً في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: خلال زيارة متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، محمد بن راشد مستمرون في دعم وتنمية مختلف قطاعاتنا الثقافية ومن أهمها المتاحف. الإمارات وألمانيا شراكة راسخة وأفاق اقتصادية متنامية. 12 قتيلا و10 جرحى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزهراء. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أكد أن الاستثمار في تشييد المتاحف هو استثمار في مستقبل الإنسان وتأسيس لوعي الأجيال وضمان قدرتها على استشراف المستقبل انطلاقا من فهم الماضي بمختلف أبعاده، منوها سموه بازدهار قطاع المتاحف في دولة الإمارات في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام متنام بمؤسساتها الثقافية والحضارية. جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، والذي يعد المتحف الأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وقال سموه مستمرون في دعم وتنمية مختلف قطاعاتنا الثقافية ومن أهمها المتاحف، فهي جسر يربط تراثنا بحاضرنا ومستقبلنا، وبين الإمارات والعالم نريد أن تظل متاحفنا شاهدة على مسيرة وطن تحدى ذاته في تحقيق إنجازات كان البعض يظنها مستحيلة، تطلعنا على تجارب الماضي بكل ما تحمل من دروس وعبر. فالمتاحف سجل يحفظ لأجيالنا تراث الأجداد وينقل إليهم سيرة من سبقونا لتقود خطاهم نحو غد أفضل لنا وللعالم من حولنا. وقد اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم خلال الزيارة على ما يقدمه متحف التاريخ الطبيعي من تجربة علمية وثقافية متكاملة تستعرض قصة الكون والأرض والحياة عليها عبر ملايين السنين، كما استمع سموه إلى شرح حول أبرز مقتنيات المتحف وما يضمه من معروضات وتجارب تفاعلية توظف أحدث التقنيات في تكوين فهم أعمق لتاريخ كوكب الأرض وتنوعه الطبيعي وبناء صورة شاملة للتاريخ الطبيعي لدولة الإمارات والمنطقة. أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي إقامة دبي خدمة كليك أند ترافل الأولى من نوعها في العالم، التي تستخدم الهاتف المحمول في إنهاء إجراءات الدخول والخروج في مطارات دبي خلال أوقات الذروة والطوارئ، في خطوة تعزز مسيرة دبي في تطوير تجربة السفر عبر منافذها الجوية. العميد وليد أحمد نائب مساعد المدير لشؤون خدمات المنافذ الجوية تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
5: كليك أند ترافل هاي عبارة عن خدمة حاليا متوفرة، طبعا تم تجربتها من فترة سابقة على عدد من المسافرين لضمان أن هاي البيانات اللي عندنا تكون واضحة وسليمة، والحين احنا بدينا نطبقها على المسافرين الفعليين اعتبارا من تاريخ اليوم هي بتكون متاحة. عمليتها هي كأن عندك أنت منصة جوازات، ولكن بدل ما تكون ثابتة هي متحركة، بإمكانك تقوم بالعمل من بين الطوابير، المسافر راح ياخذ الإجراء بسلاسة بدون تأخير، وفيها خدمتين متاحات هي إما بصمة الوجه أو قراءة جواز السفر خلال ثواني بعمل تسديد دخول. طبعا إحنا اليوم الفكرة منها استغلال الزمن وتقليص فترة الانتظار، بالإضافة ل يعني خاصة المسافرين اللي عندهم رحلات ومستعجلين عليه ممكن يشوفها قريبة منه، يعني نكون أسرع ونخلص الإجراء هذا.
4: تتميز العلاقات بين الإمارات وألمانيا بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل، وتستند إلى 54 عاما من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والسياحة. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملة.
6: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها خلال المرحلة المقبلة. وتأتي الزيارة امتدادا لمسيرة من التعاون شكلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عام 2004 إحدى أبرز محطاتها، قبل أن تشهد العلاقات خطوات إضافية لتعزيزها في عامي 2019 و2022، وصولا إلى هذه الزيارة التي تفتح المجال أمام مرحلة جديدة وأكثر شمولا من العمل المشترك. اقتصاديا تجمع الإمارات وألمانيا مقومات تكاملية مهمة، فالخبرة الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها ألمانيا تقابلها بنية تحتية متطورة وربط لوجستي عالمي تمتلكه دولة الإمارات، مما يزيد من قدرة البلدين على المنافسة في الأسواق الناشئة. كما يركز جدول الأعمال على استشراف أفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة تؤكد هذه الزيارة أهمية الشراكات القائمة على المصالح المشتركة، وتجسد دور دولة الإمارات كشريك موثوق يسهم في دعم الاستقرار والتنمية ليس على المستوى الثنائي فحسب، بل على خريطة التعاون الدولي الأوسع. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
4: أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية مقتل 12 شخصاً وإصابة 10 آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدة كفر رمان في جنوب لبنان. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة في بيان إن الغارات الإسرائيلية أسفرت وفق حصيلة غير نهائية عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 69 آخرين خلال الأيام الثلاثة الماضية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: ضل حدا بس أنا وياك على فكرة. ضل
1: ما بقى أحد يا جماعة.
0: ما بقى أحد ما عمل ترند التمانينات. لا بالضبط. لا أنا مبارح لا السوشيال والله
1: تايم لاين كله كريم كله.
0: في ناس ما كنت متخيلة إنهم يعملوها يس. بس ضحكت ضحك إنه هيك اللي بتعرف اللي بتسرح أنت بالصورة هلا إنستغرام يوتيوب اللي بيعملها هالعملة بتحس أصلا يعني ما بتركوا حالهم فترة طويلة. من فترة كمان ضرب الموضوع بس هالمرة الصور كتير عم بتكون حلوة
1: نعم.
0: يعني في ناس عم تنبهر بي بي بي بجمالها يعني. شو رأيك بحقبة التمانينات؟ هلا أنت مش مواليدها.
1: أنا مو مواليدها بس يعني أكثر حاجات حلوة طلعت من الثمانينات من أفلام من أغاني من مسلسلات. أذكر تذكرين المسلسلات اللي يوم يدخل يوم يكون كأنه مسرح يوم فيه الجمهور يوم يقط قطة تسمعين الضحك
0: أنت بتكون عم تضحك على الضحك وأنت مش فاهم أصلاً ولا
1: زي فريندز. بس فريندز ما طلع في الثمانينات. إيش المسلسل اللي طلع في الثمانينات يا ربي؟ The Prince of Bel-Air أعتقد
0: بالثمانينات.
1: اي حق ويل سميث.
0: اوكي لا بس عم بفكر انه اوف بالثمانينات ولا انا متخيلته شوي اقدم يعني. بس هما بيقولوا لك اجمالا
1: يعني اول التسعينات تقريبا اول التسعينات والثمانينات نفس الحقبه يعني نقدر نقول.
0: طيب لو اعطيتك خيارات شغلات معينه كانت موجوده بحقبه الثمانينات بتتمنى انها ترجع، هل بترجع الكاسيت بترجع الاغاني بترجع الموضة تبع التمانينات أو بترجع إنه الحياة كانت من غير موبايل وسوشيال ميديا؟
1: أوف
0: هدول الأربع أشياء.
1: طيب
0: كاسيت أغاني فاشن
1: ولا بدون جوال
0: بدون موبايل وسوشيال ميديا؟
1: أي أحد يعني بزيادة على اللزوم مثالي أنا ما نبي جوالات لا لا نبي نرجع حبايب. تذكروا قديش كنا نمل قبل يا جماعة على قولتك إيش نعد ذهبة
0: نعد بلاط الحمام
1: من جد أنت تنسى الفقرات هذه اللي أنت قاعد ما تسوي أي شيء مع أنه هو بالنسبة للبشر لعقلهم it's very healthy
0: exactly.
1: أنت لازم تمل أحيانا ومخك يتوقف ما تسوي أي
0: صح
1: شيء
0: صح صح
1: بس ملل ملل يعني فما بقول لكم
0: ملل ومرأة الحياة ومرأة الحياة وصلنا يعني والمشكلة انه زي اللي كيف يقولوا لك هاي الجملة هجين وقع بسلة التين اللي هو اللي هو احنا اجتنا السوشيال ميديا والموبايلات فاخذنا وجهه كتر
1: ايوه
0: we're not using عرفت كيف طيب
1: بس ما حقول بدون جوالات انا أوكي. ما حقول لا معلش انا طيب. ما اقدر اعيش بدون تليفوني يعني واعترف بهذا الشيء ممكن اطلب انه الفاشن يرجع
0: انا كنت متوقع انك تنقل نعم. الفاشن اوريدي لانه انت الألوان. عندك هذا الحس الفني
1: مو بس كذا الالوان اللي هي حتى الوان السيارات
0: بس من
1: الوان
0: غير الشعر
1: المباني
0: أرجوك. من غير
1: الشعر الشعر موجود اوريدي انا عندي يا جماعه انا متمسك بالثمانينات مع اني مو مولود بالثمانينات احس اني ولدت في حقبه مو مختلفه بس الالوان
0: الالوان
1: الالوان
0: صح هي الالوان كانت مبهجه اصلا أيوة. اي حدا مجرب الترند هلا بتلاقي yes. اكثر شيء ملفت للنظر الالوان اللي كانت
1: اللي
0: موجودة.
1: هو لابسه
0: طيب انا لو بدك تسالني شو بدها ترجع بالثمانينات شو بدها ترجع بالثمانينات والله لا اي وود سي انه من غير تليفون سوشيال ميديا
1: هبا
0: يس وتذكرني تذكرني
1: هبا بمسك جوالك
0: انت لساتك بالتوينيز اوكي تذكرني بس تصير مثلا late 30s او beginning 40s لا انت في احيانا ايام ما بدي I don't want ما بدي استخدم الموبايل ما بدي اشوف شيء على السوشيال ميديا ما بدي اعرف اخبار اي حدا رح تيجيك هاي الفترة فبحس انه لا ممكن اطلب انه الحياة من غير موبايلات بس خلينا نشوف المستمعين على 4-4 شو رح تختاروا لو رجعنا لفترة الثمانينات وعندكم اربع اشياء طيب بدكم تختاروا منها هل تختاروا انه يرجع الكاسيت او ترجع الاغاني او ترجع الفاشن او ترجع الحياة
1: منكم الجوال.
0: من غير موبايلات وهيك شو اكثر اغنية كنت تحبها بالثمانينات يا الله هاي نانا ذكرتني هلا كيف قال منصير بكره
1: أجواء الثمانينات هي
0: كيف لأحفادنا نقول لهم إنه كان في أغنية
1: كان في أغنية اسمها نانو
0: سؤال فاهم إشي منها منو النانو
1: ما أدري
0: عن جد
1: الفترة الأخيرة إحنا الميوزك أهم من الليركس يا جماعة
0: ما شفت كيف
1: اعترفوا.
0: ما أخذ عقلنا على المزبوط
1: بس الأغنية يا حبيب قلبي نانو
0: حدا يشرح لنا يا حبيب قلبي

0: يعني الصراحة سألنا هلا بما أنه فتح الموضوع كنا عم نحكي أغنية سانت ليفانت وتو ليت النانو هي أصلا أغنية معمول ستايلها ستايل الثمانينات بس قديش إحنا يعني ننجر وراء موسيقى للأسف مش فاهمين ولا أي إشي من معناها فقلت نسأل تشات جي بي تي يلا شو معنى نانو
1: شكرا لك بصراحة
0: فكرة الأغنية ببساطة هي أغنية غزل ودلع وانبهار بالحبيب
1: حلو.
0: أوكي هي موجودة عند أي حدا قال مش قصة حب معقدة أو أغنية فيها معنى مخفي جدا الشخص اللي بيغنوا عنه هو شخص مميز أنيق جذاب مبهورين فيه ومستعد يعملوا أي شيء عشانه أوكي النانو ما معنى النانو
1: أيوة.
0: النانو هو اسم دلع للحبيب يعني تقريبا حبيب الصغير المدلل الكيوت مش مقصود أبدا تقنية النانو
1: ما فكرت
0: لا أنا فكرت تقنية النانو والله العظيم بس قلت how they will relate يعني بالتقنية مع النانو بعدين
1: قل لك لا يعني أبدا تقنية النانو
0: بيقولوا لك اللي لفت النظر بالأغنية إن الأغنية الميوزك تبعها كتير خفيف وحلو ومدخلين عربي وإنجليش وفرنش وإيطاليان
1: أوكي.
0: بس هي أغاني لا تحمل أي نوع من المعنى العميق أكيد واضح ما فيش أي أغنى يعني أغاني من المعنى العميق المشكلة وين كريم إنه أول ما نزلت الأغنية كلنا إنه شو يعني what's the point ما في معاني وهيك هلأ المشكلة إنه الكل قاعد بغنيها
1: الفترة
0: إشي حلو إشي بخوف
1: الفترة
0: صراحة.
1: اللي إحنا فيها قمنا ما نركز على الكلمات قمنا نركز على اللحن
0: بحس مش بس أغاني في كل إشي في حياتنا بطلت تركز على أي إشي أنت ان جنرال الناس بشكل عام ما بعرف يعني هي فايبس هي حاله الواحد بيمرق فيها
1: نبي الدوبامين السريع
0: اظن هذا الشيء اللي بيرجع بيربطك بفتره الثمانينات يعني بيقولوا لك انه فتره الثمانينات مش الناس بس اللي عاشت فيها بتحبها حتى الجيل اللي هو الجيل اللي زيكم انت جيل ما عاش فتره الثمانينات
1: صح.
0: بس حبيتوها يعني هي من اجمل الحقب اللي اثرت بحياه الناس لاسباب كتير زي ما قلنا الفاشن اللي كانت موجوده فيه نوع الاغاني طبيعه الحياه اللي الناس كانت عايشتها
1: صح.
0: وحتى الناس اللي عاشت فترة الثمانينات هي كانت بيقولوا لك أهم أداة تسويقية لفترة الثمانينات يعني إحنا اللي عاملين ماركتينج للثمانينات كتير
1: صح.
0: ناس حبتها
1: على
0: بسبب الحكي
1: إكزات
0: والله وعلى أيامنا كانت الحياة حلوة وبسيطة
1: مساكين اللي في السبعينات ولا حد مركز معه
0: ما حد عامل
1: ما حد عبرهم ما سوقتوا لأنفسكم أبدا أنت اللي في السبعينات يعني.
0: صح
1: يعني دائما معروف الجيل اللي قبل يحط على الجيل اللي بعد لكن الجيل الثمانينات ما حد حط عليه
0: هل
1: ما
0: توافق
1: قدر له.
0: سؤال هل توافق بأنه جيل الثمانينات هو أكتر جيل عرف يعمل ماركتينج لحاله ولحقبته ولنفسه
1: مليون بالمية مليون بالمية احنا نتكلم على كم يعني قبل كم الثمانينات يا جماعة للآن قاعدين تطبولنا يعني حتى شات جي بي تي يعرفكم لا ما شاء الله عليكم يعني
0: انتوا حقبة التسعينات ماذا أهم ما يميزكم؟
1: التسعينات أعتقد فترة الهيب هوب انتشار الهيب هوب والراب والسواليف التسعينات انتشر بشكل عنيف جدا يعني
0: بحس بس استل
1: حتى المغنيين العرب قاموا يغنون الستايل اللي هو الراب وزي كذا يعني
0: اوكي ذس از ميوزك بس اذا اشي تاني بدنا نحكي عنه
1: اللبس كان الباقي اسلوب الباقي والبندانة يعني
0: في حدا عم بيقول التسعينات ختايرة اذا التسعينات ختايرة يعني مش
1: شو يعني ختايرة عشان
0: يعني ناس كبار يعني زي الاعمار هلا انا اظن
1: التسعينات
0: إني
1: الجيل المظلوم كمان
0: لا اي ثينك احسن شو التسعينات الجيل لا حبيبي مش مظلومين ابدا أبداً
1: الألفينات كلهم تزوجوا وخلصوا وكملوا التسعينات كذا هو مش عارف هو ثمانيناتي
0: أنا بقول لك
1: ولا
0: شو أنا بقول لك شو التسعينات I think إنه صفاء هيك قصدها كان
1: هي.
0: التسعينات بالغوا بكل الإجراءات التجميلية فعن جد هم بيبينوا أكبر من عمرهم
1: أوكي
0: الألفينات لا أخذوا ستايل اللي هو البساطة الرواء الناتشرال والثمانينات أصلا ما كانت عندنا هاي الرفاهية
1: شوف يعني إحنا الجيل اللي ضحينا عشانكم جربنا سوينا الأشياء
0: ليش أنتوا كتير دراما وكل إشي لازم يكون تضحية
1: لازم لأنه هذا الواقع
0: واقع كمان
1: هذا الواقع
0: أوكي
1: إحنا اللي جربنا كل شيء عشان أنتوا تفهموا وتحاولون
0: صدقني إذا ضليتوا تلعبوا دور الضحية رح تتعبوا رح تتعبوا
1: احنا ما نلعب دور هذه الحقيقه هذا الواقع في فرق ما بين واقع
0: انه انتوا ضحيتوا
1: اي نعم أوكي.

0: العربيه 99.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: العربية 99 في قلب الحدث. من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.
4: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 من سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 من نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.

0: انزلها يا رجل.
1: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
5: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
6: درجة الحرارة وصلت 32 درجة مئوية في دبي والشارقة.
7: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
8: دوبنا دوب.
9: واو،
6: بالنسبة للثمانينات يعني.
9: هاي شو بس تذكر تمشيطة الشعر.
6: يس. حتى الشكل من جد طالع شات جي بي تي.
9: عن جد هو هذا صح،
6: كأنه ماسك عمرو دياب قال له طلع ترند ثمانينات.
9: يلا جاهز، انت مش جاهز.

0: انقسموا انقسموا والله. نعم. في وفي ناس كأنه اي ثينك جيل السبعينات فات على الخط. جيل السبعينات في حدا صحى هلا وفات معانا على الخط. طيب خلينا نبلش بمحمد اللي بيقول احنا جيل الخالدين، عشنا وشفنا وتمتعنا بكل التطور، صيفنا في جمصة. ان شاء الله اكون حكيت الكلمة صح. واحنا صغار وبالساحل وبالسخنة، واحنا كبار عاش جيل الثمانينات. الله عليك. ما عم بتقول كنت بصف ثالث او تاني لما الاغنية دي نزلت اللي كنت عم تلعب لنا اياها شوقنا، والنهاردة بنتي في الجامعة. ما تهزروش يا جماعة، الله يخلي لك اياها يا رب. مثل ما حكى كريم الالفينيات تزوجوا صار عندهم عيال وعرفوا شو بدهم، ونحن لسه ضايعين.
1: ضايعين.
0: بس احنا عم نحكي عن موضوع التضحيات اللي فجأة قلبتوها دراما.
1: محمود مصري التسعينات انقرضوا. ليش يا محمود؟
0: ايه عن جد ليش التسعينات احنا انقرضوا؟ احنا موجودين. I think لأنكم لسه بجوز ما ارتبطتوا. انتوا الارتباط عندكم it's not a priority.
1: من هذه الناحية تمام، بس احنا موجودين.
0: في حدا بيقول صاحب الرقم لآخره 465، بحس التسعينات كانت بداية للانحلال الأخلاقي.
1: لا ضحينا ولا شيء.
0: يا أخي أحيي الصدق اللي موجود.
1: أنا مجهز لكم لستة أكثر أشياء رهيبة صارت في التسعينات.
0: يلا فرجينا.
1: رقم واحد، الانترنت انطلق في التسعينات. حلو. يا اخوان هذه كان بداية دخوله لبيوت الناس الانترنت، ومن هناك انت تعرفون ايش صار من جد. جوجل انطلقت في 98، اول رسالة SMS انطلقت في 92، DVD ظهر لاول مرة في النصف الثاني من التسعينات، البلاي ستيشن 1 حبيبي البلاي ستيشن نزل 94 في اليابان. انت راح تحبين هاي جدا
0: لانه لهلا حسته كله تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا. اوكي،
1: باك ستريت بويز ظهروا لاول مره في التسعينات.
0: عن جد لي اول مره في التسعينات. انا حاسه حالي من زمان بعرفهم.
1: لا مو من زمان، من التسعينات. هذيك المره
0: اولادي بيسالوني انه ماما عن جد انت شو الاغاني اللي كانت واو بالنسبه لك؟ فصار صرت طبعا احكي لهم باك ستريت بويز، ان سينك، نو ميرسي، هذول كلهم يعني كانوا باندز بتجنن.
1: رقصه المكارينا في التسعينات. مكارينا.
0: لا على فكره برزقوا هلكونا بالاعراس.
1: مايكل جوردن لاعب كرة السلة نعرف في التسعينات. عندك مسلسل فريندز اللي الكل يحبه لين اليوم
0: بالتسعينات
1: 94 طلع.
0: واو.
1: شو بعد؟ البوكيمون اللي الحين تنباع حق الكروت، ليش تنباع بالملايين؟ طلع في التسعينات، واللي كان محافظ على كروته الحين صار مليونير.
0: يعني بس ها شفت كيف حقبة التسعينات انه الاشياء اللي فيها كتير اشياء مادية. يعني انت عم تحكي عن امور مثلا طلعت اللي هي التكنولوجي كتير، العاب، whatever. ما في شيء بجوز يربطكم بالزمن. يعني انتوا شو بتتذكروا ذكريات من التسعينات؟ بحس جيل التسعينات.
1: لا تأشرين على لين.
0: صحيح، الفينات. لا الفينات
1: مولود 2009.
0: جايز الفينات ماخدين حقهم وزيادة صح ولا لا؟
1: أي.
0: هيك بحس. لا ليه
1: مو موجودين معنا؟
0: انت حزينة وزعلانة ليه؟
1: مو موجودين معنا، قاعدين على الجوال الحين. ما يعترفون يا نايمين
0: يا بالمدارس.
1: ايه؟
0: يا على التليفون
1: يا ما يعترفوا بشيء.
0: مش حلو على فكرة يعني. ما تعمل بولينج على الأجيال.
1: يلا وين أبو 2000؟ أتحدى أحد 2000 قاعد يسمع. يلا وينكم
0: 2000؟
1: 2000 وفوق عادي، أنا أقول 2000 وفوق.
0: 2000 وفوق هاي لين أول واحدة 2000
1: هاي تشتغل معلش منهم. وين اللي قاعدين يسمعونا الحين 2000؟
0: هلا في حد عم بيقول أكيد الفاشن، بس صدق ليش شعرنا مأساة؟ يعني تقولوا كاينين كانوا يولعوا فيه مشي قصوه. بس صراحة في جمال وروح للفاشن، أنا كتير حبيت الترند. فاطمة عم بتقول عاوزين يرجع الذوق العام للناس صراحة. واو على تعليقنا على إنه بطلنا نهتم كتير بال بال بال بالعمق. يعني ما عدنا عميقين، صرنا بدنا أي إشي سطحي. ما بعرف هو الواحد وصل لمرحلة زهق فرفطت روحه. في حد عم بيقول لا الصراحة ما برجع ولا شيء من جيل الثمانينات لأنه لازم نعيش كل شيء بوقته. أحس إنه جيل سبعينات
1: صح؟ أي والله توجه أقول لك هذا.
0: اسمع بليز اعملنا تشالنج، قلنا أنت أي جيل
1: أنتوا عشتوا بكل جيل لما
0: لا وهاي جيلكم. هيك المسج عميقة يعني أوفر عميقة. ايه. كتير. ايه. ولا شيء من نحب نعيش
1: زي
0: كل شيء بوقته،
1: عشان كذا ضيعتوا جيلكم. ما شفنا ايش سويتوا. انت كنت عايش في كل جيل.
0: انت مش جاهز اذا جيل السبعينات قاموا عليك. والله ما انت جاهز.
1: واي نوت،
0: يور نوت ريدي.
1: لا انا طالع من التسعينات عادي.
0: كريم
1: جاهز لايش.
0: انت مش جاهز. انا بقول لك
1: اسمع، جيل السبعينات ظلمت نفسك. انت عشت كل حقبه خلاص. ما شفنا شيء من جيلك.
0: استفزهم اكثر
1: شو صار في السبعينات ما احنا عارفين. يعني اي دونت نو وات هابن.
0: يلا
1: طلع السبعينات
0: والله ما انت جاهز.
1: بابا oh انت على عيني وراسي بابا والله على عيني وراسي انت بس يعني ايش صار معك مش عارف
0: you're not ready
1: okay, يلا تعال استمتع معايا بجيلي ها جيل التسعينات yeah. شوفوا ايش طلع جيل التسعينات طلع لكم متعة
0: يو
1: طلع لكم اجواء حلوة
0: الله والله حلوة برافو عليك
1: enjoy

0: العربية 99 جاهزة أنها ترجع للمدارس لكن بطريقتها الخاصة. هذه المرة راح نكون على الطريق ونزور مدارس مختلفة بكل أنحاء الإمارات، وفريق العربية 99 راح يكون معكم بتجمعات المدارس، ومعنا جوائز كثيرة، سماعات وايرلس وغير كذا، عندنا تابلتس مقدمة من سكيبلي من راك بانك، راح نوزع 3 تابلتس. كذلك عندنا الكثير من الهدايا من RTA بالإضافة لسكوترات، شنط مدرسية ومعدات السلامة. رشحوا مدرستكم الحين على موقعنا العربية 99fm.ae لفرصة الفوز، وإن احنا نجيكم لين مدرستكم ونزوركم إن شاء الله. Back to school بدعم من RTA، دبي ساوث، فون سيتي، GW موتورز، جي جيز بنز، جود سول فود، انستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي باي راك بانك.
1: والعام الدراسي كريم ما بيكمل الا مع طلباتنا من انستا شوب. مع رجعه المدارس خلوا تجهيزاتكم اسهل مع انستا شوب، من مستلزمات المدرسه، زي المدرسي، فيتامينات الاولاد، مستلزمات الاسعافات الاوليه، وحتى وجبات الفطور واللانش بوكس والجروسري اليوميه. كثير من الطلبات ممكن توصلكم خلال 30 ل 60 دقيقه بس، وخلوا موسم العوده للمدارس اسهل واريح مع انستا شوب. حملوا تطبيق انستا شوب أو زوروا instashop.ae.
2: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية ل8 سنوات، وضمان للمركبة ل6 سنوات، وعقد خدمة وصيانة ل3 سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
5: اعتبارا من أكتوبر المقبل سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كليا. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتبارا من أكتوبر المقبل هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
6: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: أبزلها يا ريال.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 7:41 دقيقة.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
4: ازدحامات مرورية متوقعة ومعتادة خلال هاللحظات على مختلف الشوارع الداخلية والخارجية لإمارة دبي، من غير وجود أي نوع من الحوادث المرورية الحمد لله. الناس المتواجدة على شارع الشيخ محمد بن زايد كثافة بعدد المركبات بتبلش تخف عند المخرج المؤدي إلى شارع الرباط. أما الناس المتواجدة على شارع أم سقيم ففي كثافة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الوصل.
3: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجز باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: أبي أوجه رسالة، رسالة حب.
4: أيوة.
2: لجيل السبعينات.
4: الله لحق حاله.
2: شوفوا
4: الحمد
2: يا
4: لله.
2: جماعة أنتوا مش فاهمين، أنتوا اللي صنعتوا أيامنا يعني.
4: نعم.
2: كل شيء طلع بالثمانينات والتسعينات هو من جيل السبعينات، هم اللي كانوا المطورين، هم اللي كانوا وراء، هم العقول المدبرة.
4: أدري أصدقك.
2: هم الكل في الكل يعني.
4: هذا مش عارف.
2: أبي أسمع أنجي يعني. أنجي أنجي أنجي، أول شيء نسمع كلامك بعدين راح أقول أنا شيء.
4: يلا.
2: انجي
4: انجي
2: حابة تفضلين؟ اي تفضلت.
5: صباح الخير هبة وكريم. احنا من جيل السبعينات عاصرنا عدم التطور والتطور. احنا ما قبل الانترنت وقبل الكمبيوتر.
2: نعم.
5: وعاصرنا الكمبيوتر.
2: نعم.
5: وعلشان ارد على كريم، غير البلاي ستيشن والحاجات اللي طلعت في التسعينات، احنا جيل الاتاري.
2: الاتاري
5: ده لو عارف ايه هي.
2: لا معروف معروف اختي.
5: بالنسبة لجيل الالفينات الفكرة بتاعهم كله ازاي ابقى شكلي حلو، البس حلو، شعري يبقى حلو. التكنولوجي بالنسبة لهم بيستنزفوها. أيوة. بكل الاشكال.
2: أيوة.
5: ما عندهمش ارتباط اسري او عائلي بقدر ما عندهم ارتباط بالخروج والفصح والاصدقاء. احنا جيل كنا بنحب لمة العيلة والاسرة ونحب الاعياد والمناسبات وبنبقى مشتاقين ليها. اما انتوا جيل كل همكم الخروج والفصح.
2: لا من غير
4: طريقه. امنتوا
2: شفت الاصبع طلع انا من عندي، من عند المايك طلع.
4: امنتوا. طيب انتوا ما حضرتوا.
2: نعم.
4: انت ولا حد عشان تحكوا.
2: لا انت الكل
4: هيك حد عم بقولكم مسج. انا لا انا مش انا اللي عم بحكي، انا قلت لك المستمعين حيردوا.
2: هبه طفي النار، طفي النار مو تولعينا.
4: شو انتوا بتبلشوا النار وبتروحوا بعدين بتتركوها؟ ما خليتوا شيء.
2: شوف احنا يعني لازم ننتبه عليكم، نتاكد ان انتوا تمام، فننكسكم شوي.
4: شو تنتبهوا علينا؟ ليش؟ شو شايفيننا؟ نص عقل ولا ايش؟
2: لا لا لا لا بالعكس يعني، بس يعني نخاف عليكم يعني.
4: خافوا على حالكم.
2: احنا ضحيه.
4: ديروا بالكم على حالكم.
2: عرفنا ان احنا انتهينا.
4: انتوا بدكم حدا يدير باله عليكم، احنا تعبنا. نعم. من مسؤوليه، من مسؤولياتكم وقله مسؤولياتكم.
2: ايه؟
4: يعني من مسؤولياتكم وقله مسؤوليتكم. هيك هيك فعليا.
2: جيلكم كله عنده اصبع ياشر لبرا. لما تاشرون على انفسكم شوي.
4: لا خلاص، لانه تاشر علينا كثير.
2: دور الضحية.
4: لا لا لا لا لا. تأشر علينا in a very good way. أنا دائما بقول صح، أهالينا استخدموا كل الأساليب الحجرية والبدائية بطريقة التعامل معنا، بس طلعنا
2: التعذيب النفسي والجسدي.
4: طلعنا مجتمع بخوف والله يا أخي. جيل الثمانينات ما بيوقفوا شيء.
2: صح
4: والله، يعني not even sky is the limit.
2: صح.
4: Beyond. السكاي
2: شوية غطرسة بس صح كلام صحيح فعلى عيني وراسي كل أحد يسمعني من كل جيل
4: جيل الألفينيات صار عندي الشباك نديها
2: أي ما أدري ليه
4: تعالي جنب الشباك
2: فرط الحركة شفت الألفينات ما في أحد representing you مع الأسف خلاص
4: واو ممثلة تواضع رب العالمين خلقهم متواضعين
2: قاعدة جنبي
4: برضو أنت المرجع
2: صح
4: أنت المرجع
2: تسعيناتي
4: هلأ نقيم المزح على جنب
2: yes.
4: كل جيل له ما يميزه
2: نعم.
4: وعن جد كل جيل عنده تحديات الله يعينه عليها وكل جيل عم بتعلم أشياء عم بتجهزه لاستقبال الجيل اللي وراء
2: بالضبط.
4: هذا موضوع الصراع ما بين الأجيال سوف يبقى مستمر بس الأهم أنه نتعلم عن جد كيف نفهم بعض نشتغل مع بعض لأنه إحنا الأجيال صار في مشكلة الشغل إكزاكت حبوا بعض والله هي
2: حسيتها هاي. سبعينات ويتتكلم جماعة متأكد أنك
4: ليه ما لهم السبعينات بجننوا
2: ما هم متوافقين مع الكل أي متوافقين مع
4: لحقت حالك
2: أي لا فعلت إنجي أنا شايف إنجي صباحها إنتو

0: دبي الجنوب مدينة مطار عم تجمع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وعم بتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. زوروا هلأ dubaisouth.ae أو اتصلوا على الرقم 800 south.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
3: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي،
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
7: خير، انت ورست ولا ايه؟
6: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دماك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
7: بجد؟
6: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
8: ميتسوبيشي ديستيناتور الجديدة كليا ب7 مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارة سيارتك ديستنيتر اليوم، وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
9: استمتع بأحلى الأوقات مع العرب.

0: الأخبار من شبكة ARN.
1: على نهج محمد بن راشد حمدان بن محمد، 20 عاما من القيادة ترسخ نهجا تنمويا شاملا محوره الإنسان وتعزز ريادة دبي عالميا. الإمارات وألمانيا شراكة راسخة وآفاق اقتصادية متنامية. هاواي تغلق المدارس والمكاتب الحكومية تحسبا لإعصار لويلة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزهر. على مدار 20 عاما وبنهج يتسلم رؤية صاحب يستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي مرحلة مفصلية في مسيرة الإمارة تحولت خلالها الرؤية إلى سياسات والأولويات إلى برامج ومشاريع والقرارات إلى أثر يلمسه الإنسان وتوثقه مؤشرات التنافسية العالمية. ومنذ تولي سموه رئاسة المجلس التنفيذي في سبتمبر 2006 رسخ نموذجا للعمل الحكومي يربط التخطيط بالتنفيذ والموارد بالأولويات والإنجاز بالأثر ويعزز التكامل بين الجهات بروح الحكومة الواحدة، وأسهم هذا النهج في تسريع صناعة القرار وتوجيه الإمكانيات نحو الأولويات الأكثر تأثيرا في حاضر دبي ومستقبلها وبناء منظومة مؤسسية مرنة تستجيب للمتغيرات وتستبق الاحتياجات وتحافظ على زخم التنمية واستدامتها. وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم شهدت دبي تحولات نوعية في حجم اقتصادها وكفاءة بنيتها التحتية وجودة خدماتها ومكانتها في مؤشرات التنافسية الدولية. وفي قلب هذه المسيرة ظل الإنسان نقطة البداية والغاية، فالنمو الاقتصادي والتطور الحضاري والريادة العالمية ليست غايات منفصلة بل روافع لبناء مجتمع أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا وتوسيع الفرص أمام أفراده وأجياله المقبلة. أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي إقامة دبي خدمة كليك أند ترافل الأولى من نوعها في العالم التي تستخدم الهاتف المحمول في إنهاء إجراءات الدخول والخروج في مطارات دبي. المزيد مع العميد وليد أحمد نائب مساعد المدير لشؤون خدمات المنافذ الجوية الذي تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
2: كليك أند ترافل هاي عبارة عن خدمة حاليا متوفرة، طبعا تم تجربتها من فترة سابقة على عدد من المسافرين لضمان أن هاي البيانات اللي عندنا تكون واضحة وسليمة، والحين احنا بدينا نطبقها على المسافرين الفعليين اعتبارا من تاريخ اليوم هي بتكون متاحة. عمليتها هي كأن عندك أنت منصة جوازات، ولكن بدل ما تكون ثابتة هي متحركة، بإمكانك تقوم بالعمل من بين الطوابير. المسافر راح ياخذ الإجراء بسلاسة بدون تأخير، وفيها خدمتين متاحات هي إما بصمة الوجه أو قراءة جواز السفر خلال ثواني بعمل تسديد دخول. طبعا احنا اليوم الفكرة منها استغلال الزمن وتقليص فترة الانتظار، بالإضافة ل يعني خاصة المسافرين اللي عندهم رحلات ومستعجلين عليه ممكن يشوفها قريبة منه، يعني نكون أسرع ونخلص الإجراء هذا.
1: تتميز العلاقات بين الإمارات وألمانيا بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل وتستند إلى 54 عاما من التعاون في المجالات المختلفة. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملة.
3: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها خلال المرحلة المقبلة. وتأتي الزيارة امتداداً لمسيرة من التعاون. شكلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عام 2004 إحدى أبرز محطاتها، قبل أن تشهد العلاقات خطوات إضافية لتعزيزها في عامي 2019 و2022، وصولاً إلى هذه الزيارة التي تفتح المجال أمام مرحلة جديدة وأكثر شمولاً من العمل المشترك. اقتصادياً، تجمع الإمارات وألمانيا مقومات تكاملية مهمة، فالخبرة الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها ألمانيا تقابلها بنية تحتية متطورة وربط لوجستي عالمي تمتلكه دولة الإمارات، مما يزيد من قدرة البلدين على المنافسة في الأسواق الناشئة. كما يركز جدول الأعمال على استشراف آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة، تؤكد هذه الزيارة أهمية الشراكات القائمة على المصالح المشتركة، وتجسد دور دولة الإمارات كشريك موثوق يسهم في دعم الاستقرار والتنمية ليس على المستوى الثنائي فحسب، بل على خريطة التعاون الدولي الأوسع. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
0: شبكة ARN.
1: أعلن حاكم هاواي جوش غرين إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في جزيرتي كاواي ونياو الواقعتين في أقصى غرب الولاية اليوم، مع توقع مرور إعصار لويل بالقرب منهما، ما قد يجلب رياحا مدمرة وانهيارات طينية وتيارات سحب بحرية خطيرة. وذكر غرين في بيان صحفي أن إغلاق المكاتب والمدارس والمحاكم سيساعد في إبقاء الناس بعيدا عن الطرق خلال الظروف الخطيرة، وسيسمح لفرق الطوارئ بالتركيز على حماية المجتمع وحث السكان على البقاء في منازلهم وتجنب السفر غير الضروري والابتعاد عن السواحل وتجنب القيادة عبر مياه الفيضانات والاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: كل ما أكون موجودة بدبي مول كريم وأمرق من قدام إزال بحس في راحة نفسية أصلاً تتولد قبل ما أنت تفوت المكان. نتيجة طبعاً ريحة السبا اللي بتكون موجودة هناك. إزال من أجمل البرانز اللي تأسست بدولة الإمارات العربية المتحدة بعام 2012 على إيد منى العباسي. الحلو بأنه الموضوع مش بس أنه سبا تم تأسيسه، لا، هي شغلة مستوحاة من الجذور المغربية والطقوس الجمال اللي نشأت عليها منى، وبالتالي رحلتها بإزال بديت عن طريق الفيسبوك، المعارض، بعدين افتتحت أول كشك لإلها بعام 2014 قبل ما تتوسع وتتطور لعلامة متكاملة عم تجمع ما بين المنتجات والمتاجر والسبا. إزال مثل ما قلنا لكل الناس اللي كانوا عم يسمعونا من بداية هالأسبوع، هي كلمة أمازيغية قديمة معناها النقاء، ومن علامة بديت رحلتها بجوز بالإمارات. إزال اليوم توسعت لتاخذ تجربة الجمال المغربي لجمهور أكبر بالمنطقة وصولا إلى المملكة العربية السعودية. واليوم لأنه إحنا عم نحتفل بيوم المرأة الإماراتية على مدى شهر كامل، ومنعرف قد إيه المرأة الإماراتية من أكثر نساء العالم اللي بتهتم بموضوع الجمال وتحديدا الجمال الطبيعي، فإن شاء الله رح يكون معنا خلال هالأسبوع جائزة جدا مميزة من إزاي اللي هي عبارة عن عكر فاسي ريتشور، رح تكون زي كأنه باكيج كاملة للجلو والبلم بالإضافة لمروكن حمام، وهذا أحلى شيء ممكن إن السيدة تستمتع فيه وتدلل حالها خلال شهر المرأة الإماراتية. كيف ممكن الناس يربحوا معنا هالجائزة المميزة؟
1: لو عندكم فرصة تهدون امرأة إماراتية شيء مميز، مين بتختارون وليش؟ ابعتونا على الاسماس 404 اسم الامرأة الإماراتية وليش اخترتوها، وايش هو اكثر شيء عملته اثر فيكم. ممكن تكون ام، اخت، صديقة، معلمة، زميلة، او اي امرأة إماراتية لها معنى بالنسبة لكم. ابعتونا على 404، وان شاء الله في هذه الساعة راح نختار احد يتأهل معانا لين يوم الجمعة، عشان الجمعة راح تكون الجراند برايز، راح نعلم مين اللي فاز معانا على عدد الأيام كلها وراح نختار منهم واحد.
0: ولكل السيدات اللي عم بسمعونا وحابين يستمتعوا بإزيل، هم موجودين بدبي، بدبي مول بالشارع أبست سنتر الزاهية، وبدبي كمان بدبي هيلز مول، أبو ظبي موجودين ببوابة الشرق مول وأبو ظبي مول، وبالرياض موجودين بالنخيل مول، أول فرع لإزيل في المملكة العربية السعودية.

0: مسكين.
1: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: هبة، أنت تعتبري نفسك إنسان صحي؟
1: صحي؟ نعم. بحس صحي شوي هيك كلمة كبيرة يعني. بحاول إنه تكون خياراتي إلى حد ما صحية، لأنه كلمة صحي صراحة كتير مطاطة، وإحنا عايشين في زمن يعني إذا أنت مش صحي بتحس حالك لا تنتمي إلى المجموعة، فإتس أندر بريشر كتير يعني، وأنا ما بحب هذا الشيء.
0: بتحسين نفسك يعني 50-50 بالنسبة كم يعني؟
1: يعني بحس إنه يعني ما هو كريم احذر شو هلا، إذا بدك تقولي شو يعني بني آدم صحي، هل إنه معناها ما باكل برا البيت؟ لا، بس بدير بالي أكم من مرة باكل برا البيت. هل معناها ما بتاكل أشياء مقلية؟ لا، باكل بس بكوانتيتيز يعني.
0: حلو.
1: It's a lifestyle. مش إنه والله أنا I'm very healthy. لا لا لا، ما بحب هاي. ما أوكي. ما بحب هاي الأشياء.
0: أنا قاعد أسألك هذا السؤال لأنه قعدت أفكر كذا مع نفسي قد إيش الواحد ممكن يغير حياته عشان يكون صحي، أو عشان إنه يضمن ممكن إنه يعيش أكثر، والعمر بيد الله، لكن طبعاً. هو يبي يتأكد إنه كل شيء قاعد يسويه صح.
1: جسمك أمانة وبدك تدير بالك عليه، بالنهاية بالضبط. سوف تحاسب أنت شو عملت بجسمك يعني.
0: لكن ما هو الحد؟ هل في حد معين ممكن نوصل له ولا لا؟ هذا السؤال سألته نفسي يوم تعرفت على هذا الشخص، اسمه براين جونسون.
1: أوكي.
0: براين جونسون عمره إذا ما خاب ظني في الخمسينات، 54 حاجة زي كذا، ولكن عمره البيولوجي يوم عملوا له اختبارات على جسمه طلع أنه عمره 18 سنة.
1: واو ما شاء الله،
0: جسمه عمره 18 سنة يا جماعة، هو في الخمسينات.
1: لا نعرف شو بيعمل
0: هذا البني آدم. عنده روتين عبارة عن شيء مجنون، اسمعوا شو بيعمل.
1: اسمه براين جونسون.
0: أوكي. يس. هو كان هو تقريبا مليونير او ملياردير، هو باع شركته من بدري، وكان في
1: عرفنا ليش عمره اللي 18 سنه
0: فاضي ما عنده
1: من
0: شيء
1: فلوس.
0: ما عنده شيء غير صحته، ما عنده شيء حرفيا غير صحته.
1: يا الله يرزقني فضاوته.
0: يس. بس لا اوبسيشن هبه، انا شفت له دوكيومنتري قلت ايش هذا، مال هذا البني ادم زي كذا. الرقم واحد يقول لك انه هو ما يشارك سريره مع زوجته، ينام الحاله.
1: اوكي.
0: براين جونسون عنده
1: بناموا بغرف منفصلة، يومين
0: غرف منفصلة. كل انت نامي هناك وانا اذا مو بيوت منفصلة على فكرة.
1: اوف.
0: نعم. أوكي. يقول لك يعني اقل تكة او اقل صوت ما يحب يسمعه وهو نايم. وعنده الرقم واحد قالوا له ايش اهم شيء في حياتك، قال النوم، انا بأسس حياتي على النوم فقط. اذا
1: ممكن
0: انا
1: ممكن نوقف عند هاي النقطة.
0: yes.
1: احترم الشريكين اللي يوصلوا لمرحلة مثلا هو نومه مش لطيف.
0: نعم.
1: أو هي نومها مش لطيف، مش الهدف إنه we're taking the box إنه نايمين بنفس الغرفة. انسى، أنا مع أو ضد، أنا عم بحكي in general، لأنه إحنا ما في أسهل من إصدار الأحكام.
0: نعم.
1: أوكي. في أحيانا أمور لا، يعني مثلا من الأشياء اللي أنا سمعتها أول ما تزوجت، إياكم تناموا أنتوا زعلانين يا أخي. أيه. تمروا أيام، أنا يومين ثلاثة I'm not in the mood، أو هو he's not in the mood. لازم يعني مش عم بحكي again، ما بقول شيء صح أو خطأ.
0: نعم.
1: شيء يناسبنا as a couple، طالما ناسبنا as a couple وإحنا مبسوطين فيه معناها حلو لإلنا، صح لإلنا. هل هذا يعني أنه التجربة لازم تنطبق على الجميع؟ لا.
0: حلو أنك ذكرتي ما تنام وانت زعلان، لأن عنده قاعدة.
1: أيوة.
0: ما في خناقات بيني وبين زوجتي بعد الساعة 5 مساء.
1: كريم أنا هاي المثاليات بتذبحني.
0: ما هو أنا أقول لك أنت لأي حد أنت ليش؟ لأنه دائما وراها هدف، يقول لك مستوى الكوليسترول مدري إيش،
1: الكورتيزول أوكي، اللي هو هرمون التوتر واللي.
0: ما نبيه يرتفع بعد 5. خلاص بعد 5
1: إيش يعني مثلا بدي أجي أتخانق معاها بصير يقول لي
0: بكرة الصبح تعالي لي بكره، يعني الشكوى يوم الاحد على قولتهم.
1: It's so much fun.
0: Yes.
1: Okay.
0: يقول لك وقت الاكل عنده من 6 صباحا لين 11 صباحا بس.
1: وبعدين شو بيعمل؟
0: ما في اكل خلاص. هو العشاء عنده الساعه 11.
1: هذا عذاب.
0: هذا بتعرف مجنون.
1: ليش؟ بتعرف ليش اصلا؟ انا في مره سمعت جمله انه لما بدك تحط جولز صحيه تحققها.
0: نعم. نعم.
1: حط جولز معقوله، اهداف معقوله. اما هذا الشيء والله ممكن على فكره يتلتزم فيه اسبوع، يا سيدي ماكسيموم اسبوعين.
0: نعم.
1: بعدين بتفرفط روحك،
0: ما حتقدر.
1: خاصه هذا بارت اللي ممنوع نتخانق بعد 5 المساء. طب ما احنا اصلا ما بنشوف بعض الا بعد 5 المساء. شو
0: بس تعرفي شو هذا يعني البني ادم يعني يوعيك على حاجات. اوكي انت لا تروح للاكستريم زيها، بس شو خذ منها افكار حلوه، مثلا اللي هو انك ما تتوتر قبل ما تنام. هو ينصح العامه يقول لهم لا تاكلوا 4 ساعات اقل شيء قبل ما تنام.
1: اوكي هذا الكل
0: هو يقول لا, لا تعيشوا حياتي, هو واقعي, هو مو مجنون يا جماعه, انا قاعد ارسم انه انسان يعني لا لا هو انسان واقعي, يقول ما حد حيقدر يعيش اللايف ستايل حقي, انا هوس وعندي فلوس.
1: اوكي
0: هو معترف بس يقول في حاجات معينه.
1: صدقني هو عنده فلوس بعدين
0: اول شيء فلوس يعني يعطينا حاجات انه تقدر تستخدم. اكثر شيء عجبني وركزت فيه انه دائما بيستخدم الشمسيه لما تكون يعني الشمس طالعه.
1: اوكي هاي على فكره مضلة. هاي لو بدك تيجي تسالنيها قبل 5 سنين كنت احس لا هلا لا
0: صراحه نعم لانه يقول لك الشمس اكثر شيء بتسبب لك مشاكل في البشره وتجعدات والى والى.
1: لو انعطيت فرصه انك تختار واحده من هدول الاشياء الخمسه اللي انت حكيتهم عشان تطبقهم ب نظام حياتك, اي واحده بتختار؟ والله العظيم عارفه
0: يو اوريدي نو ايش اختار انا؟
1: كريم مستحيل.
0: قولي
1: اياك تقول لي اتس نمبر 1.
0: يس اوف كورس.
1: لا كريم انا حيختار
0: اطلعي برا
1: انه شركة الحياة كل واحد ينام في غرفه.
0: اسمع مش عايز اسمع شخير.
1: اوكي لا مش عايز تسمع شخير. على اساس مين اللي ممكن يكون نومه مش لطيف؟
0: انا نومي زي الملاك يعني.
1: انت اوكي انت اصلا كلك زي الملاك اصلا. يو نو وات,
0: ممكن تسمعي
1: حرام, انت
0: ممكن تسمعي في نص النوم يعني.
1: انت حرام ترتبط بحدا ثاني يعني. مين بده يتحمل هالملاك؟ مين بده يتحمل هالاخلاق؟ بده يتحمل النبل في الاخلاق؟ نوم بس حرام. انت بتعرف شو؟ انت لازم يحطوك بمتحف ونيجي ندفع عشان نتفرج عليه.
0: شو وضعيتك ولا مقفل يديني كني ملاك؟
1: لا انت بتختار اللي بدك اياه
0: خلاص
1: لانه حرام.
0: وضعيه هذاك الفيلم الهندي.
1: انا إيه؟ انا لو بدك تقول لي انه ايش تختاري اشياء. يس. حبيت فكره انه ما نتخانق بعد الساعه 5 المساء.
0: حلوه جدا.
1: It's nice. I like it صراحه
0: جداً. لانه مع التعب بيزيد التوتر.
1: يس
0: انه نتخانق ضارب وزي كذا وتقوم اليوم الثاني تقول ايش فيني امس.
1: صح.
0: هو من جد لانك تعبان وتحتاج تنام بس.
1: صح.
0: تحتاج ريفرشمنت.
1: خلينا نشوف المستمعين على 404 واحده من هالخمس اشياء اللي حكيناها لو انه بدكم تدخلوها بسيستم حياتكم.
0: نعم.
1: شو بتدخلوا قولوا لنا يلا.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
3: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: الإمارات، أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
5: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
6: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
7: خير، انت ورست ولا ايه؟
6: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
7: بجد؟
6: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل ان كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
8: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
9: ثلاثين سبتمبر عم يقترب، ما تأجلوا أبدا تقديم إقرار ضريبة الشركات. إذا كنتم من أصحاب الشركات والأعمال، بادروا هلأ بتقديم إقراركم قبل الموعد النهائي بسبتمبر 30 لتفادي أي مشكلات تقنية قد تواجهكم خلال التقديم. ولضمان إتمام عملية التقديم في الوقت المحدد، ما تنتظروا حتى اللحظة الأخيرة وقدموا إقراركم الآن عن طريق منصة إمارات تاكس.
10: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
11: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
12: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: والله إنكم رهيبين. خلينا نقول صباح الخير لدينا اللي صارت معنا على الهواء. صباح دينا.
1: صباح النور يا هلا.
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: دينا يا دينا، إحنا قلنا إنه إذا بدنا نضيف شغلة نحسن فيها حياتنا من الخمس أشياء اللي حكاها كريم اللي عم بيطبقها برايان جونسون.
2: نعم.
0: شو بتختاري أو أردي أنت مختارة وعم بتطبق الموضوع؟
1: نعم، نحنا من الأول متفقين لأنه أنا بعلم بفيق كتير بكير وهو بيشتغل بأنه نايت مانجر يعني بأوتيل. هو ببلش دوامه الساعة 7-8 بالليل أو 9 أوقات، بيرجع البيت الساعة 3-4، يعني بده يفوت على الأوضة على الغرفة بده يغير تيابه بده يستعمل الشاور، أنا بكون بعد ساعتين بدي أصحى. جربنا أول كم يوم يعني أول ما كنا مجوزين حسينا لا كل واحد المود تبعه مش ضابط، يعني الصبح وواحد معصب وواحد متوتر وهو بدي يفوت على الهدى وأنا بدي أصحى الصبح بعد ما هو ينام بدي فيه وبدي ألبس، وقلنا خلص ناخد بيت كبير وكل واحد عنده غرفته والتواليت تبعه وهيك الأمور تمام.
2: يسعد لي التفاهم يا أخي، والله العظيم يا جماعة اللي أطلبه مو كثير تفاهم بس يعني.
1: والله أنا اللي عرضت، حرام يمكن هو خاف أنه يعرض علي أنه بركي أنا تحسست من الموضوع أو زعلت أو أخذتها بيرسونال. قلت له لا لا لا بالعكس أنا ما عندي مشكلة، بالويكند أوكي عندك أنت شغل أنا أوف ما في مشكلة، بس لما بيكون بس يكون في دوام ليش أنا يعني بدي أصحى أنا الساعة 6-6:30 طيب ما بدي ضوي الضو بدي ألبسه، حرام بيكون هو بعده راجع ما صار له ساعتين 3 بده ينام، والعكس صحيح يعني هو بدي يفوت على الغرفة الساعة 3-4 إذا طول بالشغل كمان يعني بده يضوي الضو.
0: دينا قديش صاركم متزوجين؟
1: تقريبا 5 سنين.
0: 5 سنين؟ اه والله الله. كمان يعني انه حلو انه متفقين. عندكم اولاد او بعد؟
1: لا لا ما
0: أوكي.
1: في
0: اوكي
2: لا. خسارة لا. والله خسارة مدام دينا توني جاي اسأل يعني ودنا نجي نخطب من عندكم ولا شيء.
1: انا عارف كريم انه انت بدك عروس مثل هيدا المواصفات.
0: ما بده شيء.
2: انا ابي روقان، انا ابي وحدة رايقة زيك كذا.
1: لا بدي فهمك انه في كتير بنات هيك تفكيرهم
2: ما هي بسكرت عليه الباب خلاص.
1: لا لا لا ما تشيل هم بتلغي
0: بنلاقي لك ما تشيل هم منفصل لك على ذوقك يا كريم ما تكلم.
1: طب دينا بهالايام انه يعني خلص واحد بيصير واعي اكثر لما بيتجوز عن عمر اكبر خلص يعني هيدي التراديشن انه لا لازم بنفس الغرفه. طب ما هن الرويالتي والملوك وكله بينام كل واحد بينام بغرفه لحاله.
0: طب سؤال، كيف ردت فعل الناس اللي حواليكم لقرب؟ انا بدي احكي مش ان جنرال لانه هاي امور كتير بيرسونال. كيف ردت فعل الناس اللي حواليكم على موضوع والله انه او ماي جاد انتم متزوجين وكل واحد منكم بينام بغرفه معناها there is something wrong؟ عن جد هيك بكل الموضوع؟
1: لا ابدا كلهم شجعوا الموضوع انه يي برافو عليك انه خلص كيف بدك تفيق حرام هو وانت لا حرام عليك انه تركها نايمه يعني هي مدرسه وبيعرف يعني طبع الشغل تبعنا طبعا ليش بدي فيق متوتره وهو يصحى متوتر ونقضي نهارنا متوترين
2: والنوم اساس في التوتر صح
0: قله النوم كثير صعبه
2: على طول بتسبب طبعاً. مشاكل من العدم اذا انت مو نايم
0: عن جد 100%
1: يعني انا اوقات يعني انا بنام اوقات الساعه 10-10:30-11 يمكن بيكون هو ما صار له ساعه واصل على شغله كيف بدها تزبط يعني
2: الله يخليكم لبعض والله انا استمتع جدا يوم اسمع علاقات زي كذا فيها
0: الوعي الوعي, الوعي الوعي الوعي صرنا ما عاد بدنا وي تيك ذا بوكس انه والله المجتمع راضي
2: أيوة. على المجتمع اللي مودينا ورا الشمس
0: exactly. بالضبط
1: مثل ما قلت هبه انه اللي انت وات وركس فور يو يعني النظام ببيتك اللي بيشتغل وانت ماشي عليه يمكن ما يتطبق على حدا تاني والعكس صحيح
0: صح 100%
1: النظام اللي انت بتلاقيه مناسب لجوزك ولاولادك ولعائلتك ولبيتك ما حدا دخله ابدا
0: صح
1: ابدا ما حدا دخله
0: يعني دينا الله يخليكم لبعض يا رب وان شاء الله هيك بنفرح باولادي ولادكم
1: تسلمي كل
2: عجلوا شوي بس عشان نلحق يعني نلحق القطار
1: هلا انا بعتقد عطيته لكريم شويه هوب
2: يا شويه انت مش شايف انا ابتسامه شاقه وجهي والله مبسوط
1: هلا ابتسامته من هون لبيروت
0: حبيبتي دينا يسعد صباحك
1: يسلموا يا هلا
0: عن جد قد ايه حلو والله كريم على فكره هاي المواضيع بتعرف لو كنا نناقشها قبل 6-7-8 سنين كان
2: كيف؟ كيف؟ انتو وليش طيب وليش؟
0: بس اظن انه خلص كل الكابلز بالدنيا وكل الناس اللي بدها تتجوز وكل الناس اللي مفكرة تأسس بيت صارت فاهمة فكرة هالناس مش عايشة معانا بالبيت. فانت بالضبط. ما تيجي تقولي شو الصح وشو الخطأ. الصح والخطأ هي الامور اللي بتناسبني او ما بتناسبني. احنا اللي جوا البيت اللي تحت سقف واحد البواب كلها مسكرة علينا. بالضبط. وعن جد هاي يعني نصيحة لأي حدا بده هيك يتزوج او يأسس عيلة، ما تفكر شو نظرة الناس وشو رد فعل الناس والناس شو بدها تحكم عليك، لأنه إصدار الأحكام أسهل شيء بالدنيا. تحط إجر على إجر، ما هذا عاجبني هذا مو عاجبني. أولا عن جد أنا بحكي شغلة، الناس لا رح تقدم ولا رح تأخر بحياتك، والناس بدها تحكي بدها تحكي. أهم شيء at the end of the day أنت مبسوط وبالك مرتاح وعايش مع عيلتك مثل ما أنت بدك ومريحهم الموضوع.

0: الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالاً وقدوة يحتذى بها.
1: العربية
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: الإمارات، أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
0: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 من سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوتوا الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.
4: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.

0: زلع يا
1: رجل. العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: العربية 99 في قلب الحدث، من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.
3: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت لثمانية واربعين دقيقة.
2: اربع حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
4: ما في أي شيء جديد بحركة السير، الحمد لله أنه ما في أي نوع من الحوادث المرورية على مختلف الشوارع الداخلية والخارجية لإمارة دبي، لكن الازدحامات المرورية المتوقعة بعدها مستمرة على شارع الاتحاد، شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع أم سقيم للناس المتوجهة إلى شارع الوصل.
2: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
3: سألناكم على 4-0-4، بشو تقتدون ببراين جونسون إذا مثلا ما يبي ينام مع زوجته في نفس الغرفة، إذا مثلا يوقف الأكل من 6 إلى 11 الصبح، أو مثلا يمسك الشماسة. أغلبكم كان إجاباتكم جميلة جدا، لكن إسلام موتني ضحك صراحة، يقول سيستم إيه يا هبة، بتصحيني 3 الفجر تقول لي أصحى عشان أشغل الخلاط عشان ما تتخض.
4: طب ما هي صحي تسوي الخلاط لمين؟ جاهزة تصحي أكيد جاهزة لكم لفتور، يا ده تعمل بانكيك، يا ده تعمل سموذي، يبدأ جهز لكم فريش جوز. فيعني الصراحة
3: خلاص ما نقدر،
4: بس معك حق، مش لغاية 3 الفجر يعني.
3: 3 الفجر الله يرضى عليك. وعد مثلا تقول النوم في غرف مفصلة الراحة أكثر عمق في النوم، في ناس تحب تنام وفي ضوء بسيط في الغرفة. بالنسبة لي مثلا بحب الغرفة ظلام تماما، ولا حتى نور التلفون، وباردة وعندي روتين ما قبل النوم. فعلا في بعض الناس يتجمد، مثلا أنا مرة باردة أحب الغرفة،
4: وأنا كمان لازم هيك يكون في بخار أصلا بيطلع من التم،
3: لازم عشان تدخل في نوم عميق.
4: صفا عم بتقول لك كريم مثلا زوجتك متى رح تتخانق معك اذا بعد 5 ممنوع، اذا انت بدك ساعتين بعد الدوام لتفصل
3: كذا قتلنا الخناقه كليا عشان ما نتخانق.
4: So
3: ما في كوميونيكيشن بيننا ابتسامات.
4: كريم اي كانت ويت اليوم اللي بدك تتجوز فيه، يا الله محتوى لحاله رح تكون حياه كريم.
3: مسكينه حجيه حتشوف علي السمعه حتقول ايش في، مين انت، انت مين.
4: على فكره المعظم حب موضوع ممنوع الخناق بعد الساعه 5. اي لايك ات انه تكون انت جابر حالك يعني. موزة عم بتقول طبعا انا مع كل واحد بغرفه لانه احنا الاثنين كل واحد عنده سيستم. وقلت لك كمان كريم في شغلة من الأشياء حبيتها وانت ولين اصلا قلت واو نايس ايديا رح نطبقها. كنت مره عم بشوف وحده بلوجر عايشه بدوله الامارات واماراتيه هي، فهلا بنوا بيتهم يعني هلو. فبتقول وحده من احلى الافكار اللي عملناها الصراحه، هم فكرتين كتير عجبوني، فاي حدا هلا عم بجهز بيته اتس نايس، حاطه سماعات بكل البيت. سو whenever مثلا بيقدن بدها شيء من الاولاد بدهم يلعبوا ميوزك حلوه بتلعب بكل سماعات البيت، فحاطه ساوند سيستم بالبيت. اوكي
3: رجاء القدوم الى الصاله حالا.
4: حبيت حبيت اكثر شيء فقره الاذان يعني انه احيانا ممكن تكون مش عم تسمع الاذان برا فبيقدم بالبيت. ورقم 2 الصراحه انه هي عامله حمامين منفصلين لإلها وللبارتنر تبعها.
3: جميل.
4: فكل واحد منهم عنده حمامه الخاص فيه.
3: يس. خصوصا انتو الحريم النوم. يعني سمحوا لي الخبصة اللي عندكم في الحمام والكريمات والدنيا هناك هناك طالع خليها على جنب هنا.
4: It's nice idea الصراحة. حبيت. إلهام صباح الخير. إيه الموضوع؟ لا راح عليك يا إلهام. مع إنه كنا حنموت ونسمع تهليك.
3: شخص المفروض يسمع الموضوع هذا. أنت أهم شخص.
4: أنت أهم شخص.
3: نعمل لك ركاب إن شاء الله في الساعة الجاية إذا لحقنا.
4: دائما كريم بنقول الحمد لله الحمد لله. عن جد أكثر شيء بيميز شغلنا العلاقة الحلوة اللي عم نبنيها مع الناس. قد في ناس بتقولنا غيرتوا طريقة تفكيرنا بشغلة معينة أو أعطيتونا معلومة جديدة أو أعطيتونا طاقة إيجابية لنبلش يومنا. فسواء كان الإعلام أو السوشيال ميديا أو البودكاست أو صناعة المحتوى جزء من عالمكم، ركزوا كتير منيح بهالتاريخ. من 15 ل 17 سبتمبر دبي رح تستضيف قمة الإعلام العربي 2026 بمركز دبي التجاري العالمي. هالسنة القمة رح تكون مختلفة. ليه؟ لأنه لأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة رح تكون مجتمعة تحت مظلة واحدة، ورح تجمع أهم الأسماء ورواد المشهد الإعلامي وصناع المحتوى. أكيد ما رح تقدروا تفوتوا هالموضوع على حالكم، فبتقدروا تسجلوا عن طريق الموقع الإلكتروني dpc.org.ae، وآخر يوم للتسجيل رح يكون يوم 14/9.
3: فنشوفكم هناك يا جماعة، لأن احنا أيضا رح نكون موجودين هناك، فتأكدوا أنكم تسجلون وتحضرون معنا، وعلى خير إن شاء الله.

0: حول أموالك هلأ عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة ل 100,000 درهم جائزة كبرى. العرض رح يبقى مستمر لغاية 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
3: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا ب7 مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم، وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
4: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
5: أتملك بيت أحلامي،
6: أسوق سيارة أحلامي،
5: أطلع إجازة أحلامي
6: وتبني مستقبل الأحلام
4: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
7: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
8: اعتبارا من أكتوبر المقبل، سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كليا. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتبارا من أكتوبر المقبل، هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: صوت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى في المؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية مقتل 12 شخصا وإصابة 10 آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدة كفرمان في جنوب لبنان. ارتفعت حصيلة وفيات فيروس إيبولا في الكونغو إلى 3226 حالة و6686 إصابة. أعادت إندونيسيا اليوم فتح مطار سوكارنو هاتا الرئيسي في جاكرتا وأربع مطارات أخرى بعد تعليق عملياتها بسبب انتشار الرماد البركاني الناجم عن ثوران بركان جبل أنا كاراكوتو. أعلن حاكم هاواي جوش غرين إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في جزيرتي كاواي ونيهاو الواقعتين في أقصى غرب الولاية اليوم مع توقع مرور إعصار لويل بالقرب منهما، ما قد يجلب رياحا مدمرة وانهيارات طينية وتيارات سحب بحرية خطيرة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: خلينا نبدا ساعتنا الثالثه من اكسترا فايبس بانه نعلن اسم متاهل جديد رح يدخل معنا بالسحب على جائزه مقدمه من ايزيل باحتفالا بيوم المراه الاماراتيه اللي عم نحتفل فيه على مدى شهر كامل. وكنا اليوم طالبين منكم بانكم ترشحوا امراه اماراتيه موجوده في حياتكم، ممكن تكون صديقه، اخت، جاره، مديره، زميله في العمل. بدنا نقول الف مبروك التاهل لضحى. ضحى عم بتقول انا رح ارشح نجاة مكي من اهم الاسماء في الفن التشكيل الاماراتي، لها مسيره طويله ومؤثره جدا وتعتبر من رائدات الفن التشكيلي بالامارات. الهمتها لانه تجربتها اثبتت لها بانه الفن الحقيقي ما بيقتصر على لوحه او عمل فني، بل ممكن انه يكون وسيله للتعبير عن الهويه والذاكره والثقافه بطريقه معاصره.
1: روعه،
0: عن جد روعه، لانه ضحى عم بتقول انه هي كمصممه ازياء لقت نفسها متاثره بهالفكره بشكل كتير كبير، فالعباية بالنسبة لإلها ما عادت مجرد قطعة ملابس، صارت مساحة تستطيع من خلالها إنها تحكي قصة وتعبر عن جمال المرأة الإماراتية والخليجية. فألف مبروك التأهل لإلك يا ضحى، وأكيد رح تبقى المسابقة متابعة معنا لنهاية هالأسبوع.

0: هالفترة السوشيال ميديا بتلاقي هيك فجأة بيركزوا على عرس وبتلاقي الكل قاعد عم بحكي فيه وانت يعني ما بتعرف حدا وبتحس حالك فجأة ايه. انعزمت صرت عارف كل تفاصيل العرس. هلا طبعا الفنانة جوليا بطرس لأسباب كتير, أولا إنه جوليا بطرس فأكيد بدنا نشوف كيف كان العرس وشو هي كل التفاصيل. فكانت السوشيال ميديا كلها ضاجة بموضوع عرس ابنها اللي هو سامر بوصعب وزوجته اللي هي لانا نصولي. صارت كتير أشياء خلت العرس يكون حديث السوشيال ميديا بسبب الفنانين اللي كانوا مدعوين على العرس.
1: فنانين كثار ولكن أكبر حدث صار أحمد سعد يوم طلع يغني يا جماعة وطلعت جوليا بطرس جنبه تبغى ترقص تنبسط وهو يقول لها أنا حاسس إني تافه أغني لك إيش
0: أغني التفاهة زي بعد ما سلمت عليك
1: بعد ما سلمت عليك. والله بالحركة اللي سواها هذه هي عفوية وأحمد سعد معروف بعفويته لكن والله كبر بعيننا كثير
0: صح.
1: حسيت إنه يعني ما تكبر ما سوى حركات, لا هو فعلا يحبها وشايفها فنانة قديرة وكبيرة فقال لها أغني لك التفاهة حقي إزاي
0: بس
1: موتني ضحك.
0: بس احزر شو كريم هلا الصراحة هي هاي أولا أنا بحس أكتر مسج تنم على الثقة بالنفس
1: yes.
0: يعني
1: yes.
0: أنت لما تصير تتنمر على نفسك
1: نعم.
0: أنت واثق بحالك ومش فارق معك أي شيء
1: وهو عارف إن هاللون اللي قاعد يقدمه هو يعني يعتبر شيء
0: كثير بعيد
1: صراحة أشياء اللي هو مش لازم زي ما كنا نتكلم الساعة اللي راحت إنه مش لازم الليركس أو الكلمات على قدر ما إنه الموسيقى والانبساط
0: لا ونكون يعني أحمد سعد هلأ في عنده أغاني بتجنن
1: نعم.
0: يعني في وهو صوت معروف بإنه بالحفلات بالأغاني العادية تبعهم on stage
1: نعم.
0: ما بيفرق على إنك عم تسمعه مثلا على على على application أو على الموبايل
1: بالضبط.
0: بس إنه قدي أنت أحيانا بتكون ثقتك بالنفس عالية
1: نعم.
0: لدرجة انك تعترف بانه في شغله مش حلوه او غلط موجوده فيك وبتكون هالقد مرتاح
1: انك
0: وانت
1: تقولها.
0: عم بتوصل هاي الرساله
1: فعلا هذا انت انسان مرتاح مع نفسك وانك انت اي شخص يوم اشوفه يبدا يعني يطقطق على نفسه
0: يعني صح عادي صح صح
1: انا ابدا ارتاح لهذا البني ادم واثق فيه كمان
0: صح.
1: لانه هو عنده مو النظره المتعاليه هذه خصوصا اذا فنان احنا نتكلم
0: بالضبط يعني. انه انت عم تحكي عن حدا كمان اصلا اوريدي هو اسمه فارض
1: نعم.
0: حاله بيسوء. انصدمت انا الصراحه انه هيفا وهبي كانت بالعرس ما حسيت هيفا وجوليا بطرس عم بزبطوا نونو يعني احمد سعد لسه مثلا استوعبت الفكره
1: أوكي.
0: بس اتسيمز انه الجو اللي بتعمله هيفا وهبي بالاعراس عم بيخليها انها تنطلب اكثر واكثر وهي بزياده كمان عملت ضجه لما وقعت وكملت صح
1: أفلام صارت والله في العرس
0: لا هي أصلا هي كانت كثير متحمسة فستانها عمل ضجة والطريقة اللي كانت عم تغني فيها فهي كانت معجوقة on stage عم بتغني قلبت. هلأ ما حضرنا بقية الفيديو بس كان الفيديو كمان اللي وقعت فيه جاب كثير مشاهدات بس هيك يعني بحس إنه في أوقات معينة لا هذا الشخص مش ضابط على هذا الايفنت. انصدمت بانه هيفا كانت بي
1: انا انصدمت
0: من جوليا بطرس
1: صراحه يا جماعه قعدت اعيدها كم مره سلامتك هيفا يعني ما تشوفين شر يا رب بس والله يعني صراحه انبسطت.
0: طيب على سيره الطقطقه على الحال يعني الواحد لما بقعد يحكي عن حاله او يتنمر على حاله
1: نعم.
0: او احنا بنسميها يتخوت على حاله خلينا نشوف المستمعين على 404 وعلى رقم الواتساب 0487155222 هل عن جد لما الواحد بيذكر الأمور السلبية أو اللي مش حلوة فيه بشكل عام بتخلي الأشخاص ينعجبوا فيه أكتر؟
1: والله سؤال جدا حلو هبة
0: ولا انت
1: ولا
0: بتكون
1: شك ايوه يبان عليك
0: بتعمل انك السبوت لايت على الاشياء على اللي مش حلوه فيك
1: نعم هل هو شيء ايجابي ولا سلبي؟ لو واحد اجى قدامك وتكلم على نفسه بطريقه يعني
0: لانه احسر شو في ناس تيجي تقول لك انت حكيت عن حالك انه
1: أيوة
0: انت كذا عارف
1: يمسكها عليك انا اصلا انت اللي قلت صح
0: بالضبط فهو انت بتصير انه
1: هل انا المفروض اسوي هذا الشيء ولا لا ما اسوي
0: فانتوا عن جد برايكم هل المفروض الواحد يحكي هاي الاشياء ولانه هو واثق بنفسه او مش فارق مع الناس اللي حواليه او لا حتى لو اشياء سلبيه احتفظ فيها لنفسك لانه ما بتعرف كيف ردت فعل الناس
1: بسرعة
0: اللي حواليك
1: بسرعه خبروني يا جماعه على 4024 والواتساب 0487155222

0: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فان داي تيوزداي في فان سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فان سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فان سيتي ميدل إيست.
1: المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99.
0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
5: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
6: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
7: حبيت المشاركات اللي عم توصلنا من المستمعين. هاني عم بيقول صباح الخير، موضوع التنمر على النفس شيء حلو عشان الواحد ما يصيبه الغرور ويحس دائما انه مش احسن من غيره، لكن المتلقي هو دائما اللي بيحدد هاي نقطة ضعف او شيء ايجابي، بما اننا بشر وكل شخص عنده اخطائه.
5: نعم.
7: أحمد عم بيقول حسب الشخص يلي مقابلك، في ناس بتمسكها عليك وفي ناس بتبدأ تخبرك شو تعمل لتغير، وفي ناس بتصير تاخد حذرها إنك ممكن تعمل هالقصة السلبية معهم، وناس بتبلش تنقل هالخبر الحصري وتضيف عليه بهارات. أهم من إنك تحكي تعرف حد مين فيك تحكي.
5: بس الإنسان اللي يعني عندها الثقة إنه يتنمر على نفسه ويقول الشيء الغلط، هل فعلا يهتم بكيف ممكن الواحد ياخذ الموضوع ولا وين يوديه؟ ولا هي ما تفرق مع هذا السؤال؟
7: أنا بحس بعد فترة معينة لا، أنت ما بيعود يفرق معك صراحة. بتصير شوف الثقة بالنفس شغلة كتير حلوة، حكوا شغلة كتير مهمة إنه ما يوصل الموضوع للغرور. وأنا بحس طالما أنت عم يعني تتنمر على نفسك أنت ما وصلت للغرور، لأنه الغرور أنت دائما بدك تحاول تفرجي أحسن صورة، وأنت ما بتتواصل مع أي حدا وما بتفتح الباب.

0: حتى مثلا يفتح الفويس نوت حقه يسمع صوته
1: ما
0: يقول يا اخي ايش هذا سكر يموتني ضحك استمتع مع الناس هذول جدا لاني احس انه حقيقي احس انه
1: حبيت فكره
0: يوريني الفولنربيليتي حقه
1: حبيت فكره الجرين فلاجز دائما من ركز على الريد فلاجز بس ما عمرنا حكينا عن الجرين فلاجز بالريليشن شيبس لازم والله هذا الموضوع نركز عليه حبيت طيب خلينا نسمع يلا
0: الهام يسعد لي صباحك الهام الهام
2: صباح هبة
1: صباح
0: الورد
2: الحمد لله انا لحقتكم على الساعه الثالثه انا قدام الشغل تقريبا ومش حاضر غالي اسمع ردي على الموضوع ده اوكي بالنسبه للحاجه السلبيه اللي فيا والحاجه الايجابيه دي احتفظ بها لنفسي لانه زي ما قلت يا هبه ما تعرفيش الشخص اللي قدامك هياخدها ازاي تمام دي اول حاجه ثاني حاجه انا اتصرف على طبيعتي انا حلوه اتصرف حلوه انا وحشه اتصرف وحشه فما فيش حد ليه دخل فيا وفي حياتي
0: أوف.
2: فبس يعني انا من وجهه نظري ان الناس تحتفظ بالحاجات السلبيه والحاجات الايجابيه ليها لانه الشخص اللي قدامك زي ما قلت ما تعرفيش هو هياخدها ازاي يا هياخدها سلبيه جدا يا هياخدها ايجابيه جدا فكل ما تتعاملي معاه بيقول لك انت اتكلمتي وقلتي كذا كذا فانت كذا فانت يا وحشه يا حلوه فانا مش عايزة حد يعمل لي جادج تمام فأنا أتصرف على طبيعتي واللي عايز ياخد حاجة ياخدها واللي عايز ما ياخدش حاجة ما ياخدهاش دي الأوبينيون تبعي وصباحو
0: بعد ما استلمتنا صباحو
1: طيب خلينا نسمع مسج أنور
0: أنور أعتقد رد على إلهام يعني عطاها شوي شيء من
3: صباح الخير هبة وكريم كيفكم شو أخباركم إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية طيب أنا بالنسبة لي الموضوع يعتمد أو depend on الشخص اللي قدامي
0: بالضبط
3: إذا شخص أنا مهتم أنه هو يعرف عني كل التفاصيل أتكلم على علاقة جدية علاقة حب علاقة عمل علاقة whatever من العلاقات اللي تعتبر علاقة جدية يس أنا بقول له أنا فلان أنا عندي الحاجة الفلانية وأصلا الموضوع حينفتح بناء على محبتي للشخص اللي قدامي أو استلطافي للشخص اللي قدامي لأنه مش أي حد أنت بتقعد معاه في قعدة من المرة الأولى راح تقول له فلان أنا عندي وعامل وكذا لما تيجي حديث من القلب مع شخص أنت تكن له الإعجاب أو يكن لك الإعجاب
1: أو الاحترام بالضبط ما تكملت بس صح على فكرة هاي النقطة كتير صح
0: أنا للآن أعاني من هذه النقطة طيبة إنه لا تعامل الكل نفس الشيء
1: لا
0: مو يعني بالاحترام والحب هاي طبيعي
1: ذكاء اجتماعي هاد
0: لا تكون يعني امسك شوي نفسك
1: مش ضروري هذا الكتاب المفتوح اللي 24 ساعة عشان انت حدا كتير لطيف
0: yes.
1: لا المشكلة هذا بنحكي لإلنا كمان يعني انه لا في مرة حدا قال لي والله العظيم رسالة كنت حسيت انه يعني بفترة من الفترات هذا الشخص شوي انفصل بموضوع طلعاته معانا فقال لي الشخص بانه انا مضطر اعطي مكانتي قيمة اكتر عشان في ناس استغلت لطافتي وتواضعي
0: أوف.
1: والله أول ما قال لي الشخص هذا الشيء حسيت أنه شوي كبرنا الموضوع شوي كان دراميك بس بعد فترة بتحس كريم لا لازم النقاط تنحط على الحروف مع أشخاص معينة لأنهم بيكونوا أخذوا وجهه وكتروا وصاروا يشوفوا أنه هذا الشيء طبيعي مش أنت شيء أكسر عم تعمله فلا I agree بأنه لا لازم هذا الشيء دائما نطور من حالنا فيما يخص موضوع الذكاء الاجتماعي
0: وما تعمم
1: بالزبط.
0: دائما يجيك واحد مثلا يقول الناس أقول له لا أنت أخذت experience واحدة بعد
1: صح
0: ما تعمم على الكل لا تعمم خلاص اعرف كيف تتعامل مع الناس الصح ومع الناس مو حتى الغلط اللي أنت المفروض مشابك معهم أو في شيء مو كويس ما. لأنه في الأخير اللي أنت تشوفه غلط مع best friend ولا متزوجة
1: بس يعني إلا شغلة واحدة فيها عمي مصطراحة كل البروموشنز اللي بتصير عنا على العربية كل واحدة أحلى من الثانية هذا الشيء اللي ويكان جارنتي بكرة 9:00 بدكم تركزوا كتير منيح أي شيء عندك يا بعد الظهر بدك تلغي كل مواعيدك ليش؟ لأنه بكرة رح يكون في فرصة إنكم تربحوا سيارة جديدة بكرة الموعد رح يكون من الساعة 5 ولغاية الساعة 8 بصالة عرض سيارة ليباس الجديدة بديرة ركزوا كتير منيح بتقدر تحطوها على الجوجل مابس ليباس شوروم بديرة وقت رح يكون موجود معاكم بمجرد ما إنكم توصلوا على الموقع من الساعة 5 ولغاية الساعة 8 يا جماعة التزموا بي الوقت انت رح تحصل على 5 فرص لتدخل معنا بالسحب دايركت على سيارة ليباس الجديدة
0: كم فرصة؟
1: 5 بمجرد ما تفرجينا حالك بالشوروم from 5 to 8. شو عم تستنوا؟ جهزوا جداولكم ومواعيدكم.

0: خلينا نقول صباح الخير لياسمين اللي صارت معنا على الهواء. صباح ياسمين. هلو
1: ياسمين ولا ريم؟
0: ريم
2: ريم
1: ريم,
2: ريم. مش
1: ياسمين. صباح الفل والياسمين. انا ريم.
0: شكرا شكرا.
2: لا ريم.
0: ريم كيفك حياتي؟ شو اخبارك؟
2: صباح النور. اهلا وسهلا. الحمد لله. شو اخباركم؟
0: تمام الحمد لله. من وين عم تسمعينا ريم؟ وصلتي على الشغل ولا بعد؟
2: يعني almost
0: almost. مديره ما شاء الله. مديره الساعه 9:30.
2: لا اله الا الله. لا لا زحمه.
1: اسم الإيتشار هنا معك. طيب يا ريم شو الموضوع؟ قلت لنا عندك تجربة تقدرين تشاركينها معنا.
2: والله في حد من يعني المشاركين أوكي أنا أيتهم لأن حسب الشخص. فأنا مثلا أنا عن نفسي تجربة شخصية أحيانا يقولوا لي يا الله مثلا على شكلي أوفرول فأكون أنا يعني دد أو ماي جاد يعني the worst. أكون مثلا إن لا يعني مش راضي عن حالي. أقول لهم لا لا لا أتقول يعني ابدا ما عامله افورت ولا حاطه شيء ولا يعني يعني اوكي انا مش كثير مع الميك اب بس انه يعني حتى ولا ادنى يعني اشياء البسيطه. فبيكون مثلا يسلم يقول لهم لا لا لا لا جد اليوم انا ما عامله افورت. قالوا لي لا بالعكس حلو لانه ما عامله افورت مثلا يعني. فهو شوفي بالنهايه حسب الشخص لان في ناس they will take it for granted او يعني لحظه شوي خلينا بالعربي في ناس حتاخذها يعني
0: مسلم فيها مسلم فيها
2: ايه لا يعني مثل تاخذ وجه كثير وخلص يعني مثل انه يعني
1: ما يقدرون اوكي
2: اوكي خلص ايه ما يقدرون. فهو حسب الشخص فلازم تعرف مع مين وتعطي كل شخص يعني سوري مش بهالقصد بس ان كل واحد ياخذ حجمه حسب هو كيف نظرته للامور يعني بصوره عامه. في ناس نظرتهم شوي دونيه في ناس نظرتهم شوي فيها غرور في ناس نظرتهم لا رائعه وحلوه وبيحبوا الحياه ومتصالحين مع نفسهم. فهو سبحان الله الانسان اوكي يتنمر. انا مثلا كثير احيانا اتنمر على نفسي اقول يا الله زايد وزني اكون انا مثلا بالنسبه لغيري اكون بيرفكت بس انا اشوف نفسي ان لا. فهو حسب الشخص. في ناس مثلا لما اقولهم مثلا زايد وزني يقولوا يا الله شوف الحين يعني انت يعني تو ماتش يعني ان مش اني شايفه حالي
1: بس بالانتباه ممكن يحسوا
2: لا لا او ان مثلا انت الحين يعني وزنك بيرفكت فيعني ليش مثلا ما عاجبك. فهو هو سبحان الله معايير ومقاييس مختلفه يعني انا اللي يعجبني غير عن مثلا هبه غير عن كريم غير
0: صح
2: عن اي شخص
0: صح
2: او حتى الوزن المثالي اللي لي انا يمكن غير يشوفني واو انا اشوف نفسي لا.
0: انا اظن ريم نقطتك انه احنا بننعجق يعني مثلا ممكن يشوف حدا يشوفك يقول لك واو ريم كانك نحفانه احنا بننعجق لا والله بالعكس انا نصحانه أيوه. انه مثلا واو ريم قميصك بجنن عن جد اخذته بالسيل ب40 درهم ليه الاكستريم بالتفاصيل
2: ما في داعي للتفاصيل. وهو سبحان الله جد حسب الأشخاص. في أشخاص إذا عطيتيها وجه زيادة يعني شو شالت الميانة أو ما عارفة صراحة كيف
0: أخذت وجه أخذت وجه إنه من باب الميانة إنه قاعد بيعلق على whatever يعني
2: إشي إنه خلاص يعني صار كثير. فهو يعني فعلا في شخص بعث مسج إنه حسب الشخص. وأرجع أقول فعلا من خبرتي يعني سنوات طويلة مع أشخاص من مختلف يمكن المجالات فعلا حسب الشخص
0: صح يعني في مسج بعتتها. شكرا لك كتير ريم ويسعد صباحك حبيبتي توصلي بالسلامة يا رب. في مسج كتير حلوة بعتتها ماي لا خلص كبرنا ونضجنا اخفي عن الناس اسمعوا اخفي عن الناس ذهبك وذهابك ومذهبك. واو واو يا مي
1: من الأخير
0: خطيرة
1: من الأخير.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
4: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظار. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
5: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت للتسعة وسبعة وثلاثين دقيقة.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
6: خلينا نشوف شو أخبار حركة الطريق على شوارع دبي. للأسف في حادث مروري على شارع ند الحمر بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع رأس الخور ومسبب كثافة بسيطة بعدد المركبات. شارع رأس الخور نفسه عم بيشهد كثافة بعدد المركبات بالاتجاه إلى معبر الخليج التجاري. الناس المتواجدة على شارع دبي العين في كثافة بعدد المركبات كمان، والسبب هو وجود سيارة متعطلة تحديدا من منطقة زعبيل. بعد هيك عم بتكون الحركة المرورية طبيعية وانسيابية.
4: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجز باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
6: يعني بلشنا بعرس ابنها لجوليا بطرس وحكينا عن أحمد سعد، كيف هو أصلا اللي خلانا نفكر بكونتنت الساعة الثالثة. بس سمعت كريم من بيروت. لا
5: أبو ظبي يا جماعة الخير أحمد سعد اللي شفناه بعرس ابن جوليا فعلا راح يكون موجود معنا قريبا في أبو ظبي هو وديسكو مصر تاريخ 19 سبتمبر راح يكونوا موجودين معنا في سبيس 42 أرينا يعني راح نسمع أغاني أحمد سعد اللي ولا أحلى اختيار نجهز لكم يا جماعة الحين شو أحلى أغنية بالنسبة لك لأحمد سعد
6: بحب في له أغنية على فكرة مش مش مش ربشة رايقة عليك عيون
5: عليك عيون
6: كثير بحبها كثير كثير كثير بحبها يس اتس نايس يعني
5: انا اختياراتي صح
6: اختياراتي طيب سمعنا اختياراتي
5: لاني ايش كذا ريفلكشن على نفسي دائما
6: ليه في
5: كل ما اسوي بلوى اغنيها اختياراتي مدمره حياتي ما فيها كلام
6: شكرا لكل الناس اللي كانوا معنا على مدة 3 ساعات من الوقت بي اكسترا فايبس هبه وكريم كنا معاكم ان شاء الله بكره بنرجع بنلاقيكم بنفس الموعد باي باي
5: مع السلامه

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبال. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.

0: نزلها يا رياض.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
2: العوده الى المدارس برعايه هيئه الطرق والمواصلات يجعل تطبيق سهيل رحلتك الى المدرسه اسهل. خطط مسارك وتحقق من مواعيد وسائل التنقل العام واعرف توقيت وصول وسيله نقلك، كما يمكنك اعاده تعبئه رصيد بطاقه نول الخاصه بك من خلال التطبيق. هيئه الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

0: صمت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى للمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7-8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعرب الرئيس الأثيوبي تايي تاسكي سيلاسي ضيف شرف قمة AIM للاستثمار 2026 التي انطلقت فعالياتها أمس في دبي عن خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى حكومة دولة الإمارات وشعبها على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. وأكد في كلمة خلال القمة أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة والإمداد العالمية تفرض على دول الجنوب العالمي وأفريقيا بشكل خاص تعزيز قدراتها على صياغة مستقبلها وبناء شراكات مستقرة وشاملة تقوم على المنفعة المتبادلة. أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية مقتل 12 شخصاً وإصابة 10 آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدة كفر مان في جنوب لبنان. ارتفعت حصيلة وفيات فيروس إيبولا في الكونغو إلى 3226 حالة و 6686 إصابة. أعادت أندونيسيا اليوم فتح مطار سوكارنو هاتا الرئيسي في جاكرتا وأربع مطارات أخرى بعد تعليق عملياتها بسبب انتشار الرماد البركاني الناجم عن ثوران بركان جبل أنا كاراكوتا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
1: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس او ستريت مانياكس. انشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا اكثر تميزا؟ اضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com او streetmaniacs.com او اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريت مانياكس، افضل حفلات أعياد الميلاد.
3: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
1: العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر. نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا جايسك جلوبل في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل، في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
3: أجمل الأغاني العربية.

0: صمت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة خلال مراسم أداء اليمين عن تمنياته لسفراء الدولة النجاح في أداء مهامهم والتوفيق في تعزيز علاقات التعاون مع الدول المعينين لديها انطلاقا من نهج الدولة في بناء شراكات بناءة مع دول العالم تعزز المصالح المتبادلة وتسهم في تحقيق الازدهار للجميع. أعلنت وزارة الطاقة السعودية استهداف عدد من منشآتها جنوبي المملكة ما تسبب في حرائق وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، فيما باشرت الجهات المختصة احتواء الحرائق وتأمين المواقع وتقييم الأضرار واتخاذ الأجراءات اللازمة. ارتفعت حصيلة وفيات فيروس إيبولا في الكونغو إلى 3226 حالة و 6686 إصابة. أعادت إندونيسيا اليوم فتح مطار سوكارنو هاتا الرئيسي في جاكرتا وأربع مطارات أخرى بعد تعليق عملياتها بسبب انتشار الرماد البركاني الناجم عن ثوران بركان جبل أنا كاراكوتا. أعلن حاكم هاواي جوش غرين إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في جزيرتي كاواي ونيهاو الواقعتين في أقصى غرب الولاية مع توقع مرور إعصار لويل بالقرب منهما، ما قد يجلب رياحا مدمرة وانهيارات طينية وتيارات سحب بحرية خطيرة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعاً، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
4: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث. ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كلياً بـ7 مقاعد بـ69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظار. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: شي أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. ثلاثة أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: الإعلان قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Airmaniacs و Streetmaniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
0: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوتوا الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات للحفاظ على سلامة الأطفال. لا تتوقف أبداً على معابر المشاة ولا تصطف بشكل مزدوج ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائماً مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعداً مناسباً وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
3: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صوت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7-8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عددا من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة خلال مراسم أداء اليمين عن تمنياته لسفراء الدولة النجاح في أداء مهامهم والتوفيق في تعزيز علاقات التعاون مع الدول المعينين لديها انطلاقا من نهج الدولة في بناء شراكات بناءة مع دول العالم تعزز المصالح المتبادلة وتسهم في تحقيق الازدهار للجميع. أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهدافات ميليشيات الحوثي الإرهابية أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، ما نتج عنها إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيات في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية مقتل 12 شخصا وإصابة 10 آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف جنوب لبنان. أعلنت أو أعادت إندونيسيا اليوم فتح مطار سوكارنو هاتا الرئيسي في جاكرتا وأربع مطارات أخرى بعد تعليق عملياتها بسبب انتشار الرماد البركاني الناجم عن ثوران بركان جبل أناكاراكاتو. أعلن حاكم هاواي جوش جرين إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في جزيرتي كاواي ونيهاو الواقعتين في أقصى غرب الولاية اليوم مع توقع مرور إعصار لويل بالقرب منهما، ما قد يجلب رياحا مدمرة وانهيارات طينية وتيارات سحب بحرية خطيرة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: حال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط، اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
1: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
3: باقي 4 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. كونوا موجودين بين الساعة 5 و8 المساء. بمجرد حضوركم رح تحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. كل اللي بيفصلكم عن فرصة الفوز بأحدث سيارة ذكية بتصميم عصري ومواكب للموضة هو إنكم تكونوا موجودين. موعدنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل8 مساء، و5 فرص مجانية ممكن تقربكم من الفوز بأكبر جائزة.
4: العربية 99.

0: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
1: ميتسوبيشي ديستنيتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظار. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: انزلها يا رجل.
1: باقي 4 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. كونوا موجودين بين الساعة 5 و8 المساء، بمجرد حضوركم رح تحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. كل اللي بيفصلكم عن فرصة الفوز بأحدث سيارة ذكية بتصميم عصري ومواكب للموضة هو انكم تكونوا موجودين. موعدنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل 8 مساء، و5 فرص مجانية ممكن تقربكم من الفوز بأكبر جائزة.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطوراً مستمراً في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حيات دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. بكم أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لأعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وما نتج عنها إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. سيعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم حظرا تجاريا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بسبب عمليات الاستيطان كما ذكر وزير في الحكومة البريطانية. أعلنت هاواي إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في جزيرتي كاواي ونيهاو الواقعتين في أقصى غرب الولاية اليوم، مع توقع مرور أعصار لويل بالقرب منهما، مما قد يجلب رياحا مدمرة وانهيارات طينية وتيارات سحب بحرية خطيرة. عاد المطار الرئيسي في إندونيسيا وغيره من مرافق الطيران إلى العمل فجر اليوم بعد إغلاق استمر أياما بسبب الرماد الناجم عن ثوران بركاني كما أعلنت وزارة النقل. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

انرجي ويوم جديد معكم. انا ياسمين رح كون معكم من الساعه 2 لغايه الساعه 5. اليوم هيك حابه احكي عن موضوع نكديين الاعراس او الناس اللي بتحب تنتقد بكل عرس بيروحوا عليه. يعني الاكل مش ضابط، صوت الاغاني مش حلو، الدي جي عالي، العروس مش لابق لها اليوم. يعني في ناس بيضلوا يخترعوا، بس الاهم منهم كلهم الطاوله ما عجبتني. طبعا بيكونوا شو اهل العرس يعني تذبحوا لزبطوا الطاولات والكراسي لحتى كل حدا يكون مستمتع ومبسوط، واكيد دائما الاكبر بالعمر بيكونوا بالامام اكثر لحتى يتهنوا بالعرس ويحضروا، والاصغر بيكونوا شوي لورا وحسب اكيد قد العلاقه قريبه او بعيده. فبيجوا هدول العالم، لا لو سمحتي انا هلا بدي تغيروا لي الطاوله، انا ما بقعد على هي الطاوله. فيا جماعه انه فرحوا بأفراحهم، إحنا جايين مثلاً معزومين لحتى ننبسط معهم ونشاركهم الفرحة، مش جايين ننكد عليهم. من عادة طبعاً للناس يلي بتعاتب ما بعد العرس، ممكن يعاتبوا على فكرة ممكن بعد شهر، بعد يومين، ممكن بعد سنين، إنه أنا بالعرس هيك صار مثلاً ما وجبتوني منيح وهيك. ومع العلم دائماً أهل العروس أو أهل العريس بيكونوا كتير كتير مضغوطين ما قبل العرس وبالعرس بزفاف ابنهم أو بنتهم لحتى يكون هذا اليوم من أحلى ما يكون ويستمتعوا كلهم مع بعض، وما حدا عارف قديه كل حدا عنده هموم وقصص وظروف وحتى يقدر يستمتع بهاللحظة. فما دائما نحن نعكر على أهل العرس، طالما عزمونا لحتى نفرح معهم واجبنا من كل قلبنا إننا نفرح، وفي شيء ما عجبنا عادي، ما في شيء كامل بالحياة ولا حدا كامل، وأنا أول وحدة مش كاملة.

كنا عم نحكي عن موضوع الأعراس والناس النكديين في الأعراس. في ناس هيك ما بإيدهم بيحبوا ينتقدوا بالأعراس، أنا المحل ما عجبني، أنا ما بقعد هون، أنا هذا الأكل ما عجبني، الدي جي صوته عالي، العروس مش حلوة، شوفي أم العروس كيف عم تطلع، أبو العريس مدري شو. في عالم عن جد هيك هم حياتهم بس إنهم ينتقدوا بالأفراح تحديدا. مع العلم هم لما عزموا عزموا لحتى يشاركوا هاي الفرحة، فقديه حلو إنه نحاول نتغاضى نظر. هلأ أكيد كلياتنا ممكن ننتقد بأشياء بسيطة، بس أنا بزعل لما مثلا بيكون في فرح وبيعملوا مشكلة بالفرح لأهل أحد العروسين، يعني مثلا لأم العريس أو أم العروس إنه أنا هالمحل ما عجبني أو شيء. يعني هم أكيد كتير كتير تعبوا لو وصلوا لهذا اليوم وزبطوا المحلات وهيك، فحاولوا أنكم تكونوا مثل ما بيقولوا ضيوف خفيفين لحتى تكون هيك الفرحة حلوة على الجميع. فخلونا هيك نستعيد ذكريات مع بعضنا. الشباب والصبايا المتزوجين اللي عم تسمعوني حاليا، خبروني هل حصل معكم موقف بعرسكم ما ممكن تنسوه؟ هل هو موقف ممكن يكون من أحد الأقرباء، من الأصدقاء، من العائلة، ممكن يكون مثلا حتى من اللي استلم تنظيم فرحكم، ممكن يكون من المحل اللي عمل لكم الكيك. كتير قصص بتصير في الأفراح، لأن بنهاية الساعة رح خبركم عن قصة يعني خطيرة فيما يخص عالم الأعراس والأفراح. فخبروني، شاركوني قصصكم، خلونا هيك نحكي مع بعضنا شو صار معكم قصص ما ممكن تنسوها بيوم فرحكم.

0: العربية 99. يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
3: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. تربط شبكة حافلات هيئة الطرق والمواصلات أنحاء المدينة، بينما تربط حافلات التغذية محطات المترو، ما يجعل التنقل من المنزل إلى المدرسة والعودة أمرا سهلا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

0: كنا عم نحكي عن موضوع الأعراس والقصص اللي بتحصل بيوم العرس، سواء هيك مشاكل من الأصدقاء أو الأهل أو منظم العرس أو تبع الدي جي والكيك. خليني أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتني، بس في رسالة لازم أبدأ فيها فعلا بصراحة. خليني أشوفها. يوم عرسي منظم العرس ناداني باسم عروس تاني قدام الكل، والأسوأ أنه زوجي رد عليه إيه مزبوط، هي لليوم بتخانق مع زوجي بقول له روح عند مرتك التانية. أما ديما بتقول المغني اللي حاجزينه أخذ العربون وما أجا وقال علق بالزحمة، وبعدين اكتشفنا من الستوري أنه بنفس الوقت كان عم يغني بعرس تاني وصار مشاكل كتير بيناتنا. الله قديه بشع هيك الواحد يصير بعرسه. لينا بتقول حماتي غيرت ترتيب الطاولات من وراي لأن ما عجبها مين قاعد مع مين، وصلت على العرس لقيت نص أصحابي بآخر القاعة وقرايبها كلهم قدام المسرح. أول درس بالزوج وصلني قبل ما أرجع على البيت. هلأ برافو عليك إنك هيك كبرتي عقلك مثل ما بيقولوا. مازن بيقول وقت الزفة انقطعت الكهرباء بالصالة، بس بدل ما نزعل الناس فتحوا الفلاشات والموبايلات وكملنا الزفة بصراحة واستمتعنا كتير، وكان في أبو الطبل عملنا أجواء حلوة. أما سارة بتقول قبل دخولي بخمس دقايق انقطع كعب الجزمة. الله لا هي صعبة، كسر الكعب صعبة. أختي جابت لي شبشب يعني هيك متوخزونة ولبستها تحت الفستان، كل صور عرسي رومانسية وأنا تحت الفستان لابسة شبشب. والله أريح شيء، والله الله الله بيحبك وكنتي مرتاحة بالعرس. أما وسام بيقول أبو الكيك وصل متأخر ساعتين، ولما وصل على الكيك كان مكتوب عليه هابي بيرثدي. Oh my God. يعني هي لا هاد ما حلو هالمقلب، هاد المقلب ما حلو. أما هبة بتقول بنت صغيرة من العيلة مسكت المايك وقت الهدوء وقالت قدام 300 شخص العروس قالت لي إنها تعبانة وبدها العالم يروحوا، اتمنيت الأرض تنشق وتبلعني. يا الله عن جد الواحد أحيانا بيصير بيوم عرسه قصص ما ممكن ينساها. يعني بصراحة القصص اللي بعتولي عن جد مهضومين. باللينك اللي جاي رح خبركم قصة صارت. لا دقيقة، هي صفاء، لا خلوني أحكي مع صفاء لأنه فعلا القصة. لا لا لا لا لا يا صفاء، لا رح اتصل فيكي مباشرة على الهواء. يا الله الواحد احيانا بيصير معه قصص مش حاسب لحساب بيوم عرسه. بتعرفوا رح اتصل بوحدة، استنوا رح اتصل بوحدة مباشرة يا رب ترد، لان هي صار معها موقف بعرسها، خلونا هي تخبرنا عنه مباشرة. فيها وصفاء رح اتصل فيكي باللينك الاخير، لان لازم لازم لازم الكل يعرفوا قصتك كرمال ينتبهوا. خلونا نشوف هذا الرقم اذا حيرد. يا رب ترد يا رب ترد يا رب ترد. ما ترد، ممكن نخبرها باللينك الثاني. صفاء رح اتصل فيكي لان قصتك مهمة كمان. يا جماعة اي حدا حابب يشارك قصته كمان على الهواء ما في اي مشكلة. رح اتصل بصفاء، يعني الله حماك يا صفاء.
1: ألو.
0: هاي صفاء كيفك؟
1: الحمد لله، كيفك انتي؟
0: منيحة، شو أخبارك؟ انتي على الهواء مباشرة بأنرزي.
1: أهلين يا سو.
0: صفاء كنا عم نحكي عن موضوع الأعراس وقديه ممكن يصير هيك قصص مفاجئة يوم الحفل، صحيح؟
1: صراحة بسبب أنه ليه صار معي مفاجئة كتير.
0: خبرينا يا صفاء قصتك، خبرينا.
1: صراحة أنا كنت طالعة أنا وماما وحماتي، أوكي، والبريك تبع السيارة بطل يمسك.
0: يا الله الله حماكن.
1: والله بس لانه انا كنت سايقه على اساس رح تتفاجئ انه عروس سايقه، بس لانه اختي كانت جاي من برا فقالت لي الصالون قريب انا باجي باخذ منك السياره بعدين بتاكسي صالونها الثاني.
0: اوكي.
1: فانا طالعه سايقه بطل يمسك، بس انا ما كنت مسرعه فتواجهت باشاره مرور فدايركت يعني داركت الموضوع طبعا، بس قلبي كان يعني خلاص.
0: هاي الله حماكم. عن جد الله حماكم، يعني هي اكيد عين، ما تقولي لي يعني يوم فرحك لعين، يعني الله حماكن والحمد لله انه ما صار لكم شيء، صح؟
1: لا الحمد لله، وقفت دايركت رفعت الهاند بريك.

0: فاجا بعدين اخوي وزوجي لقوا انه الزيت تبع البريك كله عم بيشر.
1: يا الله يا الله، الحمد لله اول شيء ما كنتي مسرعه، والحمد لله على سلامتك وسلامه ماماتك وحماتك وكل اللي كانوا معك. طيب
0: ماخذ ماما وحماتي ماخذ
1: يعني ايه يعني العروس والام والحمايه يعني مستحيل يعني عين ثلاثيه ضربتكم يعني الله يحميكم يعني عن جد اللي صار معك. طيب صفاء، طب طمنيني لما رحتوا على الفرح كان كل شيء تمام؟ كان كل شيء
0: لا لا كان كل شيء تمام بصراحه. ما وصلت كنت كتير متوتره وقت ما وصلت الصالون عن جد، اول كم ساعه كنت كتير عن جد يعني اعصابي رجلي فكوا من كتر الاعصاب.
1: معك حق معك حق،
0: هيك انا بنصح كل عروس ما تطلع هي سايقه.
1: اكيد لا اكيد لا، هلا كل احوال الحمد لله الله حماكم، وسبحان الله كل عرس الا ما هيك، احيانا بعض العرس بيصير فيها قصص. المهم الحمد لله على سلامتكم. كم سنه صار لك متزوجه صفاء؟
0: 16.
1: ما شاء الله العمر كله يا رب يا صفاء.
0: حبيبتي
1: صفاء شكرا كثير لمشاركتك
0: حبيبتي.
1: يا هلا يا هلا، باي باي باي باي. مكملين مع بعضنا أكيد بقصص الزفاف، رح أخبركم قصة كتير مهمة بس باللينك اللي جاي.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دماك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
4: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: tes bâtards, viens là.
1: كنا عم نحكي عن موضوع الأعراس والمفاجآت اللي ممكن تحصل بأي زفاف ممكن نحضره. خلونا هيك نشوف عروس مر على زواجها كذا سنة بس حابة تشاركنا قصتها. هاي جوانا.
2: هاي ياسمين،
1: كيفك؟ شو أخبارك؟
2: تمام الحمد لله، حابة أرجع لهاليوم الظريف.
1: أول شيء ألف مبروك. جوانا كم سنة صار لك متزوجة؟
2: أنا صار لي حوالي 7 سنين صار عندي ولدي.
1: ما شاء الله، الله يخلي لك يا هون. طيب جوان، هيك حاسة إنه يعني بعد 7 سنين أنت لسه القصة هيك حابة تحكي لنا إياها؟
2: طبعا أصلا هاليوم بحسه عن جد كان يوم تاريخي مستحيل أنساه، ولهلا بحكي أصلا كما بتعرف على حدا جديد.
1: طيب خبرينا يا جوانا شو صار معك؟
2: والله فقت مثل كل عروس بيوم عرسي الصباح، فأنا الصباح 6:00 حازين الميكاب، مضبطين كل مواضيع العرس اللي كان صلنا يمكن 6 شهور عم نخطط له بكل تفاصيل. وأنا كل وقت كنت عم بقول لجوزي كان خطيبي إنه أنا بدي أعمل عرسي أوتدور، بدي أعمل عرسي أوتدور، وإنه دبي دايما طقسها حلو ونحن محظوظين بهالموضوع. فخلص كنا حازين يعني فانيو كله أوتدور، وكنا أصلا ما عم ندور غير على شيء إنه بدنا عرس مفتوح بالهواء على الفنسر.
1: هذا حلم حياتك بدك تحققي؟
2: هذا كان حلم حياتي. ما حققنا هالحلم وحجزنا الفانيو كله تمام، وبفي أحمد الصبح جوزي بتطلع هيك 6:00 الدنيا عواصف وأمطار وغبار ورياح وبدك.
1: ما شاء الله يوم عرسكم خير أمطار خير.
2: طبعا فأول شيء كان ببالي أنه طيب أوكي يعني شو مفروض أعمل بحالي، فشت حالي ورحنا على الفانيو. وصل على الفانيو بلاقي الورد كله عامل خلص، الورد كله متغبر وأصلا كله بالمطر وعامل.
1: أحطوا لكم الورد يعني ركبوا محل العرس؟
2: كانوا عم بيركبوا كل شيء بالعرس. أوكي. طبعا هذا الحكي شي حوالي 10:00 يمكن، الودينج بلانر مستحيل اعمل العرس هون، الاضاءه ممكن توقع على راس حدا، لازم يكون في سيفتي ميجرز، لازم يكون كل شيء تمام، وهون العرس ما بينعمل. وي هاف تو فايند انذر فانيو. طبعا انا بس بحب ضيف انه نحن بحكم مغتربين، ففي كتير عالم كانوا جايين مسافرين فحازين بهداك الاوتيل، واوريدي اصلا يعني
1: يا لا لا لا لا يا الله.
2: وذن كابل اوف اورز طبعا ما بعرف كيف سبحان الله تزبطت انه لاقي فانيو تانية باوتيل منفصل تماما، وتشز يعني على الطرف الثاني من المدينه كومبليتلي.
1: لا لا لا لا لا لا
2: على حظنا انه كانت هاي الفانيو موجوده، وطبعا يعني اتس ان اندور فانيو.
1: اوكي
2: كان يو اماجن انا كعروس عملت الميك اب تبعي باللوبي تبع الاوتيل الاول. لا
1: يا
2: لانه اوريدي الميك اب ارتست كانت وصلت على الاوتيل، ما كان يروح على الثاني لانه بعيد وعندي غير مواعيد. سو عملنا اول ميك اب باللوبي.
1: لا لا لا، والعالم هيك رايحين جايين وانت عم تعملي الميك اب تبعك العروس.
2: 100% كل شيء كان بنفس اللحظه، ما بعرف كيف سبحان الله ترتب.
1: طب كيف لحقوا ينقلوا؟ انت عم تنقلي نفس اليوم
2: عدد الودينج بلانر مع التنظيم اللي صار، ما بعرف كيف كل شيء انتقل، الكراسي حتى الاكل الورد.
1: واو عن جد
2: كل شيء راح، حتى حجوزات الاوض كلهم. هو الحمد لله ان الاوتيل كان من نفس التشين، فحتى حجوزات الاوتيل تبع الاوض كله انتقل من الاول اوتيل لثاني اوتيل.
1: طب وتش جود الحمد لله، يعني هيك الله يسر لك اياها رغم انه هيك صار، بس سبحان الله يعني الله كاتب لك تتزوجي بهذا المكان، يعني قد ما حاولتي قد ما عملتي مكتب لك يكون فرحك بهم. طب انت بالرساله قلتي لي كمان في شيء فيما يخص فستان عرسي.
2: هلا بس اضيف شغله انه انا فستاني حتى وصل، يعني كان بده يوصل على الاوتيل الاولاني، وكان بيوميتها جمعة، فعم بتصل بالمحل عم بيقول لي المحل ما عم بيرد علي، خلص الفستان طالع اون دليفري رايح على اول اوتيل، انا اوريدي صرت بثاني اوتيل.
1: يا ايه وبعدين
2: طبعا راحوا اخواتي هن يعني راحوا على المحل، قام شافوا للشخص بالصدفه هيك عم بيقفل، يعني قالوا له في الفستان فلان
1: لا لا لا لا لا لا
2: يروح. يعني تخيلي هذا كله كان عم بيصير، وانت مفروض يكون يوم عرسك فايقة الصباح رواق عم تتصوري على مع رفقاتك.
1: لا لا، اول شيء انا بدي اعطيكي تحيه لهالعرس. يعني بصراحة لا، قصتك تفوز، يعني قصتك تفوز وبقوة يعني جوانا، بصراحة يعني ألف مبروك والحمد لأنه تيسرت أموركم، وعن جد يعني الله بيحبكم أنكم لقيتوا محل بسرعة، الويدينج بلانر كانوا لذيذين معكم نقلوا كل شيء بسرعة، الفستان وصل، المهم عملتي مكياجك باللوبي.
2: هلا بالاخير turned out to be الحمد لله perfect يعني.
1: الحمد لله.
2: هلا برجع بتطلع على الصور لا بحبهم وبنبسط فيهم
1: طبعا،
2: وكان في ذكرى حلوه بالنهار، بس صراحه بيوميتها كان
1: الستريس
2: خيالي يعني. حتى بتذكر انه بالفانيو الثانيه العالم اوريدي كلها وصلت حوالي تقريبا الساعه 8، كانت الابواب لسه مسكره والعمال كلهم جوا والارض كلها يعني هرهير الورد والغراب والعمال.
1: طب بتحسي انه في عين بالموضوع يعني؟ هيك سؤال بصراحة بتحسي فيه؟
2: هلا إذا بتسألين جوزي بقول لك أكيد هو كتير بيأمن بالعين، بأمن بالعين، بصراحة بقول كل شيء اسمه ونصيب
1: كل شيء
2: يعني. بالأخير بقول إنه المطر خير، وأصلا حتى بالصدفة يعني بناتي تنتين وقت ولدوا بيوميتها كان كتير مطر، بحس كله خير وكله هيك ترتيب من الله.
1: المطر
2: يعني
1: ملاحقك بمناسباتك إن شاء الله.
2: ايه خلاص تزوجنا
1: تماما تماما. الله يخليكم لبعض يا رب، وشكرا كتير لمشاركتك جوانا القصة.
2: Thank you
1: جوانا، شكرا كتير لك. يلا نكمل مع بعض. ولهيك بنكون خلصنا أول ساعة بإنرجي وختمناها بقصة جدا مميزة مع جوانا. لاقوني بالساعة اللي جاي.
0: 20 عاما يحلق بفرق العمل إلى سماء المجد بسرعة واتزان. 20 عاما يبتكر يتابع يوجه يجتهد كغيث هتان، لأنه للعلا عنوان. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
3: العربية 99. من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-3-4-8-8-9-8-1. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
5: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: صوت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطوراً مستمراً في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى للمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7-8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: أمام رئيس الدولة سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية. حمدان بن محمد: المدارس الخاصة في دبي ضمن الأفضل عالميا. والسعودية تدين وتستنكر استهدافات الحوثيين لمدن المملكة.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة خلال مراسم أداء اليمين عن تمنياته لسفراء الدولة النجاح في أداء مهامهم والتوفيق في تعزيز علاقات التعاون مع الدول المعينين لديها انطلاقا من نهج الدولة في بناء شراكات بناءة مع دول العالم تعزز المصالح المتبادلة وتسهم في تحقيق الازدهار للجميع. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: نستهل العام الدراسي الجديد بإنجاز يعكس قوة وتطور المنظومة التعليمية في دبي، حيث جاءت المدارس الخاصة في الإمارة ضمن الأفضل عالميا وفق نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيسا 2025، بما يؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دبي في قطاع التعليم، ويعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في ترسيخ دبي وجهة عالمية للتميز وجودة التعليم وتوفير أفضل الفرص التعليمية لأبنائها. في دبي تروى الإنجازات بالأثر قبل الأرقام، وفي ذكرى مرور 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لرئاسة المجلس التنفيذي، تتجدد حكاية مدينة حولت الرؤية إلى واقع والطموح إلى نموذج عالمي. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
5: من رسالة قائد إلى حكاية مدينة تقاس بالإنجاز، بعد 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئاسة المجلس التنفيذي، جاءت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتضيء مسيرة تحولت فيها الرؤية إلى سياسات، والسياسات إلى مشاريع، والمشاريع إلى أثر يلمسه الإنسان. وفي قلب هذا الأثر برز الاستثمار في الإنسان، إذ بلغت نسبة الشعور بالأمان في دبي 99.9%، وسعادة المتعاملين في حكومة دبي 95%، وسعادة موظفيها 89.3%، كما خصصت 50 مليار درهم على مدى 20 عاما لحلول إسكانية، ووصلت المساحات الخضراء إلى 55.7 مليون متر مربع. اقتصادياً تضاعف حجم اقتصاد دبي على مدى عقدين ليبلغ 937 مليار درهم في 2025، وتجاوزت تجارتها الخارجية غير النفطية 3 تريليونات درهم، وسجلت التصرفات العقارية 917 مليار درهم، فيما بلغ الإنفاق الحكومي المجمع خلال 20 عاما 1.2 تريليون درهم. وعالميا، جاءت دبي الأولى إقليميا وضمن 10 الكبار في مؤشر المراكز المالية العالمية، ويتصدر مطارها عالميا في حركة المسافرين الدوليين، إلى جانب مؤشرات أخرى تؤكد جاذبيتها وتنافسيتها. وهكذا تمضي دبي من رؤية تلهم إلى إنجاز يقاس، إلى مستقبل يبنى بثقة. فخلال 20 عاما رسمت هذه المسيرة ملامح مدينة تجعل الطموح أسلوب عمل والريادة عادة يومية.
4: تعد الطاقة محورا رئيسيا للشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا، حيث أطلق البلدان شراكتهما في مجال الطاقة عام 2017 ووسعت في عام 2022. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.
6: طورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار. وتكتسب زيارة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا أهمية في تعزيز العلاقات الثنائية ودفع مسارات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات. ومن أبرز المشاريع المشتركة بولتيك إيجل لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاوات وحصة 49% لشركة مصدر، ويوفر الكهرباء لنحو 475 ألف منزل. وامتد التعاون إلى الغاز الطبيعي المسال لدعم أمن الطاقة وتنويع الإمدادات، إضافة إلى مشاريع الهيدروجين وشحنات الأمونيا منخفضة الكربون. واليوم تدخل الشراكة بين دولة الإمارات وألمانيا مرحلة جديدة تشمل رقمنة شبكات الطاقة وبنيتها التحتية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز مرونة أنظمة الطاقة. وترتكز المرحلة المقبلة على توسيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة في كفاءة الطاقة والهيدروجين وتخزين الطاقة ووقود الطيران المستدام، إلى جانب البحث والتطوير والابتكار.
4: تتميز العلاقات بين الإمارات وألمانيا بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل. التقرير التالي والزميلة فاطمة الملا.
7: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها خلال المرحلة المقبلة. وتأتي الزيارة امتدادا لمسيرة من التعاون شكلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عام 2004 إحدى أبرز محطاتها، قبل أن تشهد العلاقات خطوات إضافية لتعزيزها في عامي 2019 و2022، وصولا إلى هذه الزيارة التي تفتح المجال أمام مرحلة جديدة وأكثر شمولا من العمل المشترك. اقتصاديا، تجمع الإمارات وألمانيا مقومات تكاملية مهمة، فالخبرة الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها ألمانيا تقابلها بنية تحتية متطورة وربط لوجستي عالمي تمتلكه دولة الإمارات، مما يزيد من قدرة البلدين على المنافسة في الأسواق الناشئة. كما يركز جدول الأعمال على استشراف آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة، تؤكد هذه الزيارة أهمية الشراكات القائمة على المصالح المشتركة، وتجسد دور دولة الإمارات كشريك موثوق يسهم في دعم الاستقرار والتنمية، ليس على المستوى الثنائي فحسب، بل على خريطة التعاون الدولي الأوسع. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
4: في هذه النشرة أيضا أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لأعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وما نتج عنها إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. بهذا الخبر مستمعين نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN العربية. 99 الموسيقى أولاً.

لاحظتم شيئاً مختلفاً في حافلات المدارس التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، انظروا عن قرب. أضافت الهيئة إشارة واضحة لتذكير السائقين بالحفاظ على مسافة آمنة، لذا عند رؤية حافلة مدرسية خفف السرعة واترك لهم مساحة كافية. هيئة الطرق والمواصلات تمضي بدبي قدماً.

وساعتنا الثانية مثل موعدنا كل يوم 10 o'clock. 10 o'clock هو من أحلى الأويل لحتى نعمل ممكن نعمل برونز, هو تانينج أويل وبيجي معه أكيد البادي سكراب والبيتش باك والفان. الرابح معنا اليوم رح يربح تانينج أويل بادي سكراب بيتش باك والفان الخاصة من أكيد 10 o'clock. 10 o'clock هو براند نعمل بالكامل بالإمارات, تأسس على إيد الصيدلانية فاطمة سكوتي متخصصة بمستحضرات التجميل, بتركز على المكونات الطبيعية والعناية بالبشرة, علامة إماراتية ومن العلامات الأكثر مبيعاً في مجال التسمير والعناية بالجسم بالإمارات. بدأت من احتياج شخصي لألها, حبت هيك تعمل شيء لألها خاص فيها لحتى تعمل برونزاج بما أنه هي صيدلانية وبتعرف بهدول المواد. بعدين أصدقائها لما شافوا أنه واو شو عم تستعمل كتير حلو ونحنا كمان بدنا, بلشت تعمل منه براندينج, بلشت تشتغل عليه وفعلا صار من الأكثر مبيعا بالإمارات لحتى الواحد يعمل التانينج أو التسمير للبشرة. والحلو فيه أنه هو 100% أورجانيك طبيعي 100%. أنا بالنسبة إلي بستخدمه كتير من زمان وفعلا كتير بحب هذا البراند تحديدا لحتى أعمل برونزاج. هلأ كتير ناس يعني ممكن ما كتير بيعرفوا مثلا أنه أنا عملت برونزاج ما أخذت له. النصيحة هي لما هلأ حتجيكم الباك حتربحوا فيها الجيفت هامبر, حيجي معها بادي سكراب. نصيحة لما حتروحوا تعملوا تانينج قبل ما تروحوا عملوا بادي سكراب, غسلوا جسمكم منيح بعدين عملوا التانينج أويل, يعني أول شيء البادي سكراب بعدين التانينج أويل, شوفوا حيطلع لكم لون جدا خطير وأكيد حيكون معكم البيتش باك والفان لحتى إذا حسيتوا هيك شوي بالحر يكون معكم الفان الخاصة من 10 o'clock. كيف ممكن تشاركوا؟ كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي خلطات غريبة استعملتوها من قبل أو مؤخرا لحتى تعملوا برونزاج وكان الموضوع مقلب بالنسبة لكم, هل صار عندكم حساسية, صار معكم أشياء غريبة. لكل واحد هاي نصيحة كرمال ما حدا يجرب في حال ما كان فعلا مختص. خبروني شو الطرق الغريبة اللي استعملتوها أو بتستعملوها لحتى تعملوا تانينج.

0: Τι πατάνε, λέει.
1: والله أنا شايفة المستمعين متألقين فيما يخص الاختراعات لالتانينج أويل. لأي حدا حابب يشارك بمسابقة تان أوكلوك لحتى يربح معنا الجيفت هامبر من تان أوكلوك، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي شو الخلطات اللي غريبة اللي استخدمتوها بحياتكم لحتى تعملوا تانينج وفشلت، يعني كرمال ننصح المستمعين ما حدا يجرب خلطات ما بيعرف فيها وما بيفهم فيها. صفاء بتقول أحلى خلطة جد انه تشربي قبل ما تعملي تان بساعة عصير جزر، بعدين تستخدمي من زيوتك، والاهم مية البيتشي اللي بتعطي لون اكتر من البول. بس المقلب والخطر جدا، مرة سمعت عن زيت الزيتون كانت اسوأ تجربة، ممكن تعمل حرق جدا شديد. صحيح ممكن يعني. حنين بتقول هاي ياسمين كيفك، اغرب خلطة زيت زيتون وحامض وبيبي اويل. او ماي جاد، حاسة الخلطة بتخوف شوي. انا عشقي التان، بس المشكلة للأسف اخر سنتين ما عم يلقط. ان شاء الله اذا ربحتي معنا بذتان اوكلوك حتشوفي كيف انك حتربح، حتلاقي لون فعلا حلو، خصوصي لما تستخدمي السكراب قبل التانينج اويل طبعا. خليني اقرا كمان بعض الرسائل. نادين بتقول كنت بدي تان سريع، خلطت زيت اطفال مع قهوه وكاكاو وطلعت على الشمس. يعني هي الخلطه لحالها بتخوف، كنت مفكره رح اصير برونز وهيك، طلعت بقع حالي وريحتي كاني تيراميسو ماشي على البحر، والاحلى انه جلدي صار عندي تهيش واضطريت ابعد عن الشمس لكذا يوم. بصراحه الله حماكي يعني. أما ريم بتقول شفت فيديو بيحكي عن الليمون وزيت الزيتون للتان، الطبيعي يعني آمن، حطيت وطلعت على الشمس، بعدها بلشت الحرقة والاحمرار. اكتشفت بالطريقة الصعبة إنه الليمون مع الشمس ممكن يعمل تفاعل جدا قوي بالجلد، التان راح وآثاره فعلا ضلت معلمة على جسمي، يعني فعلا الله حماكي. أما سلمى بتقول أنا العبقرية، هيك مسمية حالة أنا العبقرية، خلطت كوك مع زيت أطفال لأنه حدا قال لي بتعطي لون بسرعة، اللون الوحيد اللي أخذته كان أحمر، رجعت من البحر كأني محروقة بدرجة تانية وكان الوضع جدا صعب. أما هبة بتقول مصيبتي كانت بشعري، حطيت عليه ليمون وقعدت بالشمس. لا هي بدها ميوزك ثواني. حطيت عليه ليمون وقعدت بالشمس لأن بدي خصل أفتح، كنت متوقع أنه حيكون هايلايت طبيعي لشعري، شعري صار ناشف واللون صار نحاسي على أورانج. إن شاء الله يا هبة. الكوافير أول ما شافتني قالت لي مين لعب بشعرك، قلت لها والله أنا، دي يعني شغلي أنا، الله يعطيك العافية. أما جنى بتقول خلطت قهوة سريعة الذوبان مع كريم جسم وقلت بعمل سلف تان طبيعي، المشكلة إني ما وزعته بالتساوي، تاني يوم رحت رجلي بني وأبيض وبني وأبيض وأسود، كأني صرت مثل الزرافة، زي الزرافة. يا الله الواحد فعلا ممكن يصير معه قصص. رح أقرأ بعدين بعض الرسائل كمان، وصلني كتير رسائل. خبروني شو أهم الخلطات الغريبة اللي استخدمتوها لحتى تعملوا تانينج أويل وكانت بصراحة نتيجتها كارثة على جسمكم، لحتى يكون عندكم فرصة تربحوا معنا جيفت هامبر من تان أوكلوك، البراند اللي انصنعت بالإمارات على يد الصيدلانية المختصة فاطمة سكوتي في مستحضرات تجميل، بتركز على مكونات طبيعية والعناية بالبشرة، علامة إماراتية من العلامات الأكثر مبيعا في مجال التسمير والعناية بالجسم بالإمارات. فعلا هي بدأت مشروعها من احتياج شخصي لحتى صار بزنس وصار مشهور تقريبا بالإمارات وكتير من الأماكن التانية.

0: أحمد سعد وديسكو رح يكونوا مع بعض يوم 19 سبتمبر في سبيس 42 أرينا بأبوظبي. يعني إيه اليوم الحلو ده ومكسرات وأغاني منحبها، بس هالمرة لايف وأجواء غير. حجزوا تذاكركم عبر بلاتينيوم ليست وخليكم مع العربية 99، لأن رح نكون دائما معكم بأقوى الحفلات. وأي حدا حابب يحجز تذاكر ما تنسوا بتلاقوهم عبر بلاتينيوم ليست. الحفل رح يكون يوم 19 سبتمبر في سبيس 42 أرينا.
1: المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
4: خير، انت ورست ولا ايه؟
3: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
4: بجد؟
3: طبعا. لو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
5: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.
6: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بـ7 مقاعد بـ69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
7: بريس وان بليز.
8: انا طالع على فلورزي.
7: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
8: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
7: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
8: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
7: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
8: هذا المكان اسمه انرجي. انرجي
9: آخر ترندز الجينزي والسوشيال ميديا
10: وكل شيء جديد يصير في دبي.
9: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
10: انرجي.
2: انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة، من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

شو أكثر مرحلة بتوتركم أثناء السفر؟ هل هي الانتظار عند التشيك إن، عند الجيت أو تتأخروا على الجيت أو التفتيش، أو مجرد وصولكم للمطار ممكن أنكم تتوتروا؟ بس مع مطارات دبي ما ممكن تتوتروا، لأن مع خدمة كليك أند جو ما في أحلى من هالخدمة. تخيلوا خدمة بتخليك تنجز إجراءات السفر خلال ثواني بس. كل اللي حيعملوا سكان للباسبور تبعك وأمورك خالصة. تخيل لو أنت متأخر، لو معك عائلتك ومعبوطين وهيك، أمورك حتكون جاهزة خلال ثواني لحتى تسافر وتنطلق برحلتك. قدي حلوة هاي الميزة اللي موجودة بمطارات دبي، وقدي منتمنى لو كل مطارات العالم تتعلم من مطارات دبي والخدمات اللي بتقدمها مطارات دبي، ومن عدا طبعا التكاسي اللي موجودة داخل المطارات للمسافرين اللي ما قادرين يمشوا، أو للمسافرين اللي الجيتس تبعيتهم بعيدة، أو ناس معهم أطفال، وكتير كتير من الأشياء الناس اللي بتحتاجها من خدمات. شكرا دبي، شكرا مطارات دبي. من هلأ صار فيكم كليك أند جو.

أكيد مكملين مع بعضنا مع تان أوكلوك لحتى نشوف مين رح يربح معنا اليوم. جيفت مميزة من تان أوكلوك اللي هي عبارة عن السكراب والتان، وأكيد حيكون في معهم الباك والفان.

حتى هيك تستمتعوا لما انتوا عم تعملوا تانينج. نسرين بتقول مرة اختي عملت فيني مقلب، قالت لي حطي خلو ليمون بصير لونك بجنن، وانا على نياتي صدقتها وحطيت خلو ليمون ورحت على البحر وحطيتهم وما بتتخيلي شو صار فيني، مثل نار على جسمي. الله يسامحها، لهلأ كل ما بتذكر القصة بنضحك كتير. الحمد لله انه بتضحكي، واكيد هي مش قصدها تعمل فيكي هيك. اما سامر بيقول مرة صديقي نصحني اني احط خل مع زيت زيتون وحامض، والله لا يرويكي شو صار فيني. يعني يا جماعة، يعني هي المكونات لحالها هيك الواحد عقلا ذهنا، احيانا في مكونات بتكون غريبة مع بعضها انه بتحسوا لا ما لازم ارد عليهم، ما لازم استخدم هاي المكونات. على كل الاحوال خبروني شو خلطات غريبة استعملتوها بحياتكم لحتى يكون عندكم فرصة بنهاية الساعة تربحوا البوكس المميز من تان اوكلوك، لحتى يكون عندكم هاي الجفت المميزة لحتى تعملوا احلى تان مع تان اوكلوك.

أحمد سعد وديسكو مصر رح يكونوا يوم 19 سبتمبر في سبيس 42 أرينا أبو ظبي، أكيد من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنتس إيفنتس وبرعاية إعلامية من العربية 99. ولأي حدا حابب يشتري تذاكر بتلاقوهم عبر بلاتينوم ليست. أحمد سعد وديسكو مصر، حفل رح يكون جدا خطير، يلي حابب يحجز ما تفوتوا الفرصة لحتى تلاقوا التذاكر.

0: على خطى محمد بن راشد، حمدان بن محمد،
1: حمدان بن محمد،
0: 20 عاما لأجل الوطن يبني ويساند.
2: أشكر صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد على الثقة الغالية. أنا أتوقع الإنسان دائما، أنا أتعلم هذا الشيء من الوالد، الإنسان دائما لما بيكون مستعد ناضج وعنده طموح ما شيء يصعب عليه في الحياة.
0: 20 عاما والمسيرة مستمرة بسواعد المخلصين وبرؤية القائد الأول في كل الميادين.
3: العربية 99،
4: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
6: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 من سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوتوا الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.
7: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالبا احصل على بطاقة نول آيسك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
8: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

وصلنا لوقت لحتى نشوف مين رح يربح مع سيلا بيوتي. وصلني كتير رسائل اللي رح يربح مع سيلا بيوتي. أكيد حيربح الهامبر اللي حيكون فيها أكيد. مش عم أقول لا لا لا عفوا يا جماعة بلجطوا يا سيلا بيوتي بالساعة اللي بعد. شفتوا أنا كيف هيك عم خرب لكم مفاجآت سيلا بيوتي بالساعة اللي جاي. بس anyway هنن عملوا كولابوريشن باي ذا واي تان أوكلوك وسيلا بيوتي كان كتير كتير حلو. بس هلأ خلونا نشوف مين حيربح معنا من تان أوكلوك. اللي رح يربح معنا جيفت هامبر فيها تان اويل بادي سكراب بيتش باك والفان. خلينا نشوف الكمبيوتر مين اختار لحتى يربح معنا. هلأ وصلتني عدة رسائل. فايزة بتقول اختي قالت لي استخدمي زيت السمك مع مياه البصل وصار لي التهاب وتعالج شهر ونص. يا الله. محمود مصري مساء الخير يا محمود. اقوى خلطة سواها اخي مشان شعري ما بتذكرها بالضبط بس بتذكر بعد 4 شهور ما ضل عندي ولا شعرة. يعني الله يسامحه الله يسامح الواحد احيانا بصير معه هيك قصص. anyway خلونا نشوف. امل بتقول امل عبد النبي بتقول زيت الزيتون خلطة زيت الزيتون. الكمبيوتر اختار وصار وقت اننا نعلن اسم الرابح. جاهزين بدنا نقول الف الف الف مبروك لحنين علي. الف مبروك يا حنين. حنين قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تسلمي الجائزة. هاي ياسمين كيفك؟ أغرب خلطة زيت زيتون وحامض وبيبي أويل. أنا عشق التان بس المشكلة آخر سنتين ما عم ألقط لون أبدا. إن شاء الله هلأ مع تان أوكلوك حتلقطي أحلى لون. وبتمنى هيك تخبرينا عن تجربتك ونشوفكم أكيد بالساعة اللي جاية.

مع تطبيق نول أصبحت خدماتك الرقمية بالكامل تتحقق من رصيدك أو أعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهز للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات تمضي بدبي قدما.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صمت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدارات الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى للمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7-8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن المدارس الخاصة في الإمارة جاءت ضمن الأفضل عالميا وفق نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيسا 2025، بما يؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دبي في قطاع التعليم. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية. سيعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميري باند اليوم حظرا تجاريا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بسبب عمليات الاستيطان، كما ذكر وزير في الحكومة البريطانية. طردت المجر اليوم 10 دبلوماسيين روس، وقالت إنهم تصرفوا بطريقة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي. عاد المطار الرئيسي في إندونيسيا وغيره من مرافق الطيران إلى العمل اليوم بعد إغلاق استمر أياما بسبب الرماد الناجم عن ثوران بركاني. قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إن الرئيس دعا المفوضية الأوروبية إلى دعم فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي للأطفال دون سن 15 عاما، وذلك بعدما فشلت فرنسا في سن تشريع خاص بها في هذا الشأن. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7-9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 0488-45648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم.
5: لكم تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. انرجي مع يسر

ومكملين مع بعضنا بانرجي. واكيد ما خلصنا مسابقات. مين قال خلصنا مسابقات؟ في حدا بعت لي ياسمين خلصتي مسابقات؟ لا انا ما خلصت مسابقات، لسه مكملين، لان في عنا مسابقه سيلا بيوتي. على فكره هاي المسابقه حتى الشباب فيهم يشتركوا فيها، لان ممكن يهدي خطيبته، ممكن تكون اخته، والدته، زوجته، عادي زميلته بالعمل، هيك اشتهاها يا اخي، عادي عادي بتحصل. فأكيد هي المسابقة للشباب والصبايا، لأي حدا حابب يشارك مع سييلا بيوتي. اللي حيربح معنا من سييلا بيوتي حيربحوا الجيفت هامبر اللي حيكون فيها وينجت آيلاينر، برونزا برونزر، ثلاثة ليكويد ليبستيك، ماسكارا جلوس، برو فيكس ماسكارا، وليب بالم. والله هي حلوين، يعني جائزة مميزة. أكيد رح أخبركم شوي عن سييلا بيوتي. هي علامة تجارية متخصصة بمستحضرات التجميل، بدأت من دبي وأسستها سالي الزين عام 2020. سييلا بيوتي بتقدم رؤية لعلامة إبراز الجمال الطبيعي بدلا من تغييره، بتركز على تقديم مستحضرات التجميل سهلة الاستخدام وعملية، وبتمنح المرأة فعلا الثقة وبتناسب الإطلالات اليومية. والحلو أنه سييلا بيوتي عملت تعاون جمع مع سييلا بيوتي وتان أوكلوك من فترة. يلي بتابع سييلا بيوتي وتان أوكلوك، تان أوكلوك كانت المسابقة عنا بالساعة اللي قبل. سييلا بيوتي عملوا تعاون مع تان أوكلوك وعملوا باقة صيفية كانت محدودة الإصدار، ممكن إن شاء الله نلاقيها على بداية الصيف الجاي. عملوا باك فيها كل شيء له علاقة بالبرونز، تخيلوا أنه البرونزر، الميك اب مع البرونزينج تان مع هالأشياء، كانت فعلا جيفت هامبر جدا مميزة. كل الأحوال هلأ اللي حابب يربح معنا مع سييلا بيوتي خبروني مع بداياتكم مع الميك اب. شوفوا هلأ رح سهل الموضوع، الشباب اللي حيشاركوا بس بعتوا لي سييلا بيوتي مع أسماءكم الثنائية على 404، هي فقط للشباب. أما الصبايا بعتوا لي قصصكم مع بداياتكم مع الميك اب، شو صار معكم قصص ما ممكن تنسوها مع بداياتكم لما تعلمتوا الميك اب على 404.

0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: ولي العهد الأمين وتمكين المواطنين لبناء قوي ورصين يعزز قدرات المبدعين. قدرات المبدعين.
2: أنا أحب مو بإنجاز حمدان، أنا أحب إنجاز فريق العمل.
3: صحيح.
2: حمدان ما يقدر روحه، مكتوب محمد ما يقدر روحه. حمدان يبقى فريق عمل، يبقى الشباب مثل هذيلا هم اللي ينجزون.
1: يسير نحو الهدف بيقين لتحقيق رؤية دبي بإرادة وإصرار لا يلين ولا يستكين. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
4: العربية 99.
0: النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: زلعيارة.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
3: باقي 4 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. كونوا موجودين بين الساعة 5 و8 المساء. بمجرد حضوركم رح تحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. كل اللي بيفصلكم عن فرصة الفوز بأحدث سيارة ذكية بتصميم عصري ومواكب للموضة هو إنكم تكونوا موجودين. موعدنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل 8 مساء، و5 فرص مجانية ممكن تقربكم من الفوز بأكبر جائزة.

0: مكملين مع بعضنا مع سيلا بيوتي. مثل ما خبرتكم اليوم اللي حيربح معنا من سيلا بيوتي اكيد حيربح جيفت هامبر حتكون من سيلا بيوتي, واللي هي عبارة عن وينجت ايلاينر وبرونزا برونزر وثلاثة ليكويد ليبستيك ماسكارا جلوس برو فيكس ماسكارا وليب بالم. والله يعني هيك جائزة مميزة وحلوة أكيد من سيلا بيوتي. خليني أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتني. روزي بتقول الأيلاينر كان دائما عامل لي إحراج. أما في كتير عالم بعتين بس سيلا بيوتي يا جماعة, بعتوا سيلا بيوتي مع هلأ الشباب. مزبوط أحمد, برافو عليك, كاتب سيلا بيوتي فقط الشباب, فقط كتبوا بعتوا سيلا بيوتي. أما الصبايا بعتوا لي قصص صارت معكم ما ممكن تنسوها فيما يخص لما بدأتوا تتعلموا الميك اب. شباب انتوا بس بعتوا سيلا بيوتي كرمال ممكن اذا ربحتوا تهدوا هاي الجائزة لحدا من العائلة. اما صفاء بتقول تعرفي بس مش ببداياتي, بس على كبر كنت نقلي على بيت جديد والاضاءة مش قوية بالغرفة, بعدين طلعت وانا بالمطعم رحت اشيك على الميك اب وكانت الكارثة انه البلاشر كان كأنه حدا ضاربني بوكس على وشي. صراحة يعني انا اسفة على الموقف اللي صار معك. اما امل, كنت بفكر كترة الفاونديشن أحلى, بس لما أخلص أحكي ما شاء الله تغطية خرافية, وهو بالحقيقة كان وجهي عبارة عن طبقة كيك. أما فايزة بتقول لخبطت وجهي كله بالميك اب تبع أمي, هاي كلياتنا لازم نعمل هذا الشيء no way. أما سارة صارت معنا على الهواء مباشرة. هاي سارة.
1: هاي, السلام عليكم.
0: وعليكم السلام, منيحة, شو أخبارك يا سارة؟
1: الحمد لله تمام الحمد لله.
0: سارة شو صاير معك بالميك اب, خبرينا يا سارة.
1: هلا شوفي, نحن وإحنا في الثانوي الميك اب ممنوع ممنوع ممنوع نهائيا.
0: تمام.
1: أول ما أخذت البكالوريوس داخلين على الجامعة كان في قلم روج كده يجي ماجيك ما عندوش لون محدد أبدا يعني.
0: ده شوي هذا الأخضر هيك بيكون أخضر بعدين بتغير أيوة. لونه هو ده. شفتي شفتي كيف أنا بعرفه, شفتي كيف إنه أنا
1: عالمي.
0: هذا كان حقه تبع 5 دراهم يعني, عرفتي إنه عرفته أوكي تمام كملي.
1: يا الله محلى قسما بالله
0: فعلا,
1: تحطي منه شفايفك وطبع اللي هو شاهد هذا بنفس الصبع بتشيلي شوي من شفايفك وتحطي على خدودك.
0: يا يا يا
1: ويلا مع السلامة
0: ويلا وخلصة. وأحلى ميك اب, أحلى ميك اب.
1: واو واو, بتحسي حالك انك عامله فول ميك اب
0: عن جد.
1: بيدي لمعه, يدي لمعه
0: صحيح. على فكره بعد لهلا في منه, بتعرفي انه لسه في منه.
1: لا بس هلا طوروه والله, ما عاد بركته مثل الاول.
0: طوروه صار براندات عالميه بيعملوه. انا بطلع انه اس الله لما
1: احنا بدنا الاخضر. والله بدي الاخضر
0: لانه يعني هذا الاخضر بعشقه. هذا الاخضر على فكره هو صح يعني,
1: لا
0: هو
1: بتحسي كمان بيسكر مسام بيعمل حاجات كثير حلوه.
0: والله انا بقول لهم يعني كان فيه بركه يا اختي, فيه بركه, بتحسي هيك برطب الشفايف.
1: هاي هي بداياتي وللحين تقريبا انا ما بعرفش احط ميك اب الفول ميك اب مثلا كونتور وهالامور ما بعرفش اعملها, بس يعني بما انني من بدري جيل الثمانينات
0: فاحس جيل الثمانينات يعني جديده. ليش عم تحكي عن حالي جيل الثمانينات؟
1: بس مو مثل هلا الثمانينات ولا ياسمين بتشوفي بنات 12 سنه في المول فول ميك اب.
0: صح صراحه هذا الشيء بزعل
1: علي. والله بزعل. شو تركتوا لبعدين فاهمه؟
0: فعلا هذا الشيء
1: شو تركتوا بشرتكم حرام
0: والله حرام
1: يعني. فول فول فول ميك اب انا بتصدم لما اشوفهم اقول هو انا فيني غلط ولا هم اللي غلط؟
0: لا اكيد هم اللي غلط مش انت. وبصراحه حتى دائما اطباء الجلديه بتلاقي دائما عم يحكوا خصوصي هيك, بشوف انا فيديوز على السوشيال ميديا انه حرام اولادكم عم يقتلوا بشرتهم حرام. عم يقتلوا المسامات عم يقتلوا. والله حرام ويا ريت يعني هيك يصير.
1: لو تشوفي مثلا ليش قلت لك جيل الثمانينات, بتشوفي هلا جيل الثمانينات ما تحط لي عندهم التجاعيد فول تجاعيد زي اللي عندها 20 سنة.
0: برافو عليكي فعلا فعلا
1: فول تجاعيد وفول اشياء بشره متدمره على الاخر. بس الحمد لله احنا السيد, احنا شكله الماجيك سيد
0: والله. لحقنا نحن حقبه من الزمن الحلوه بصراحه. اكيد هلا كله حلو
1: كتير كتير
0: بس صراحه انا كمان معك بزعل لما بشوف صبايا كتير صغار 10 سنين ولا 12 سنه طالعين ما شاء الله فول بروفيشنال, مش انه ميك اب تاع انه ايلاينر وماسكارا. لا لا
1: انت عاملاه في صالون ولا عاملاه في
0: exactly.
1: انا مثلا اخر مره كان عندي انترفيو فعماله بقول انا مستحيل اعرف اضبط الميك اب. رحت رايحه على المحلات تبع ماك قلت لها هشتري ميك اب من عندك لان انا اوريدي مش هستعمله بس اعملي لي ميك اب. قالت لي يلا تعالي.
0: عم تمزحي بس على فكره فيكي تاخدي ابوينتمنت بدون ما تشتري ميك اب. ها بس هي نصيحه
1: انه عادي يعني ما احكي لي حتشوف
0: حتعملي انا بس ايه انه اشتري احسن لك
1: معك منك مثلا.
0: يا علي يا علي يلا هلا شوفي لك شغله الميك اب مو اختراع. كل اللي عليكي تعمليه بتفتحي تيك توك يوتيوب اللي هو وحطي فيديوز يوم على يوم هيك شوي شوي بتلاقي ايدك صارت اسهل بالميك اب. صدقيني صدقيني هي بس
1: والله
0: هيك
1: خلاص حمشكت.
0: جربي لا ممكن تربحي مع سيلا بيوتي وهالسيلا بيوتي بدنا نستعملها مش هنحطها على جنب صح؟
1: اكيد طبعا اكيد.
0: يلا ان شاء الله يا ساره بتكوني من الرابحات معنا اكيد مع سيلا بيوتي. شكرا كثير لمشاركتك حبيبي.
1: حبيبي قلبي تسلمي شكرا ويومك سعيد ان شاء الله.
0: وانتي بالاكثر اكيد ان شاء الله. هلا هلا هلا هلا
1: باي. مع السلامه.
0: أكيد مكملين مع بعضنا مع سيلا بيوتي. يعني كمية الرسائل اللي عم توصل عن قصص ياريت فيني أقراهم كلهم. روزي كمان رجعت بعتت على موضوع الآيلاينر. فرح بتقول أنا بتذكر بزماني حطيت كحل بس دخلته بعيني والتهبت عيني كتير كتير. كان عمري حوالي 11 سنة كنت عم جربه بالبيت مش بس التهبت عيني وتعاقبت من ماما لمدة شهر. والله عقاب كان قوي لمدة شهر. والله عقاب قاسي يعني إنك تتعاقبي. anyway مكملين مع بعضنا مع سيلا بيوتي. خبروني قصص حصلت معكم ما ممكن تنسوها مع بداياتكم مع الميك اب. والشباب اللي حابين يربحوا كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا سيلا بيوتي على 404. الشباب فقط بيبعتوا سيلا بيوتي. اما الصبايا بعتوا لي قصص صارت معكم ما ممكن تنسوها مع بداياتكم مع الميك اب.
2: لا

0: بلاش وانت بلاش
1: انا واجي وانت بطاطا
0: بدنا نروق وعلى بعض نروق.
2: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية.
3: نجوى كرم في حفل مباشر بدبي. شمس الأغنية اللبنانية والعربية نجوى كرم على موعد مع جمهورها في كوكاكولا أرينا أبو ظبي يوم 2 أكتوبر 2026 بصوتها اللبناني المميز وحضورها اللي حبوا الجمهور عبر الأجيال بين الإيقاعات اللبنانية الأصيلة والأغنية العربية المعاصرة. صنعت نجوى كرم مسيرة حافلة بأعمال ارتبطت بالجمهور واحتفظت بحضورها بالمشهد الموسيقي العربي. كونوا على الموعد مع أمسية بتجمع الموسيقى والإحساس وأغاني بيعرف الجمهور كتير منيح. حجزوا تذاكركم فورا وعيشوا حضور نجوى كرم في أمسية رح ينتظرها الجمهور. وأكيد فيكم تحجزوا تذاكر عبر بلاتينيوم ليست. وأكيد الحفلة حتكون من تنظيم العربية 99.

0: عم نحكي عن موضوع البدايات بالميك اب والتخبيص اللي بخبصوه الصبايا في مجال الميك اب، خصوصي لما بيكونوا عم يبدوا الميك اب. طبعا اللي حيربح معنا اليوم حيربح جيفت هامبر، فيها حيكون من سيرلا بيوتي وينجت ايلاينر، برونزا برونزر، ثلاثه ليكويد ليبستيك، ماسكارا، جلوس، برو فيكس ماسكارا وليب بالم. بس حيشاركنا بالموضوع حاليا زميلي وائل. ازيك يا بلويل؟
1: اهلا اهلا،
0: نورتنا.
1: ايه الاخبار؟ ربنا يخليك يا رب. نورك يا ياسمين، انت اللي منوره انرجي ومنوره الاذاعه ومنوره الهواء ومنوره ايه تاني. فاتوره هتطلع غاليه كده.
0: اكزاكتلي. وائل، عم نحكي عن موضوع الميك اب، وانت ما شاء الله عندك هيك بنوته صبيه الله يحمي لك اياها.
1: كملي الجمله بسرعه عشان يعني بسرعه كملي الجمله.
0: خبرني، هل انت بتعاني مع بنوتك فيما يخص موضوع الميك اب؟ او شو قد ايه عمر بنوتك؟
1: جنى ده يعني خلاص من ما فيش اسبوعين تمت 14 سنه.
0: ما شاء الله العمر كله،
1: ربنا يخليك.
0: طيب
1: يا رب.
0: خبرني عن الميك اب مع جنى.
1: عن الميك اب مع جنى.
0: مالك صفريت يا وائل؟
1: لا هي اصلا بفتكر بس الاوضه، يعني هي بقت اوضه ميك اب ارتست اولموست. لانه انا والله يعني كل فتره اقول لها نفس الجمله، اخش عندها كده وابص على الدريسر اشوف بقى كميه المستحضرات
0: طبعاً،
1: وكميه البادي سبلاش
0: أكيد،
1: وكميه البرفيومز وكميه الحركات وفي تولز
0: طبعاً،
1: يعني في تولز
0: طبعا موضوع كبير،
1: وفرش
0: أكيد،
1: وحاجة بتغسل الفرش
0: صحيح،
1: وحاجة قلت لها والله العظيم شكل الدريسر بتاعك مدريسر عروسة وبكرة فرحها.
0: حبيبتي الله يحميها.
1: لا يعني ما شاء الله. وبعدين هي يعني طبعا في براند معين تحديدا لما البنات اللي هم الجنزي بيحبوا يروحوا على المول تحديدا عشان يخشوه
0: على المكان ده،
1: ولازم يمضوا حضور. ان شاء الله تجيب سبونج بس، يعني
0: صراحة هذا مستحيل.
1: اهم حاجة بس ايه، نمضي حضور عند الرجل ده وشكرا. وطبعا كل لما كانت الحاجة اغلى كان احلى واحلى يعني
0: طبعا.
1: ويا سلام يا سلام لو جايب لها جيفت كارد من عنده،
0: احلى هدية.
1: بتطير بتطير بتطير.
0: تحية لجنى. تحية لجنى صراحة صراحة والله. مع هلأ دلك شيء مؤخرا هلأ الصبايا كلهم بيحبوا الميك اب، حتى إذا بتلاقي الجيل الجديد يلي هو لسه عمرهم 12 سنة و 14 سنة هم بروفيشنال بالميك اب غير عننا. يعني هم ما شاء الله يعني مش عاوزين لا ميك اب ارتست ولا شيء من هالموضوع،
1: عارفين كل حاجة.
0: طيب انت منشوف نحن لما مروح على المولات مثلا صبايا صغار عمر 10 سنين، حتى أنا ما عم لك 14 لسه 14 مقبولة، 10 11 12 تلاقيهم عن جد فول ميك اب بطريقة نوعا ما مستفزة. شو رأيك بالموضوع؟
1: مش حابب طبعا.
0: مش حابب.
1: انا في الحكاية دي دقة قديمة الصراحة. ليه بقى؟ استمتعي بطفولتك
0: تماما،
1: يعني فعلا. استمتعي بسنكو يا اولاد، يعني صحيح. اللي هو ايه، والله ما تستعجليش، هيجي الوقت اللي هتحط فيه ميك اب، وهيجي الوقت اللي تروح فيه الشغل، وهيجي الوقت مش عارف. عيشوا كل مرحله واستمتعوا بيها بكل ابجدياتها. فمرحله الطفوله الحمد لله السكن بتاعكم، يعني خلينا نعترف بحاجه، الميك اب هو جانب منه شكل ومظهر وبرستيج ساعات حسب طبيعة الشغل، لكن برضو في جانب منه تجميلي أو لإخفاء بعض العيوب.
0: صحيح.
1: ما شاء الله الأعمار دي بشرتكم لسه زي الفل، السكين بتاعكم مفهوم، الكولاجين فول تانك.
0: فيعني
1: وشكو حلو، وشكو حلو. بالظبط، يعني استمتعوا بجمال المرحلة بس. وعلى فكرة مش بس السن ده، عموما كل مرحلة ليها جمالها، فنستمتع بكل حاجة.
0: للأسف وصلنا لمرحلة الصغار بدهم يكبروا والكبار بدهم يصغروا.
1: بس هترجع بصراحة أقولك على حاجة، أيامينا احنا كان بيبقى نفسنا برضو ان احنا نكبر بسرعة، مش فاهمين اللي جاي.
0: صح.
1: تمام.
0: خليكوا صغار.
1: يعني انا أقولك على فارس مثلا من قريب سألني سؤال انا مش فاهمه وما عرفش اللي جابه في دماغه، بس افتكرت نفسي لاني سألت شبهه زمان.
0: والله.
1: فارس عنده قد ايه؟ 9 سنين.
0: الله يحميه.
1: لقيته فجأة كده بدون أي مقدمة، بابا هو أنا هتجوز إمتى؟
0: لا لا لا لا لا لا لا بقى بدنا تحية لفاني.
1: تحية مين؟
0: طب فارك
1: أنت تخيلي بقى
0: يا جماعة اللي حواليه عروس لفارس، فارس بيدور على عروس.
1: لا وصدمني بالرد لما سألته أنت ليه بتسأل؟
0: إيه؟
1: يرد عليا يقول لي إيه؟ يقول لي عشان يبقى معايا حد في البيت وابقى انا مسؤول عنها، ولما تطلب مني حاجه اجيبها لها.
0: يا علي يا روحي. انا
1: رجل يعني
0: لا معناتها هذا متعلم من الوالد الحمد أكيد لله. الله الحمد يحفظك لله. يا رب ويخليك فوق راسهم يا رب
1: ويخليك يا رب.
0: اللينك اللي جاي أبو الويل حنشوف أيوة. مين حيربح معنا مع سيلا بيوتي. بعد الإعلانات فورا ما تروحوا لبعيد.
1: يلا يلا بينا
0: يلا. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من بنك رأس الخيمة وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. رح يحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة موقع العربية 99 وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي جار على موقع العربية 99.
2: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: نزلها يا رجل.
1: الإمارات أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.

0: وحان الوقت لإعلان اسم الرابح يا سيد وائل.
1: والله سبحان الله جبنا سيرة فارس ابني
0: والله
1: سبحان الله
0: عم يعطيكم هنت وائل
1: سبحان الله
0: يا أخي هالاسم فيه سر مثل ما في بيقولوا
1: بركة الحمد
0: فعلا
1: لله.
0: في بركة الحمد لله. حابب أنت تقول اسم الرابح؟
1: هو مش قدامي بس أنت قلتولي تحت الهواء بس هو مش قدامي فعشان نقوله ثنائي بس أهم
0: يلا
1: حاجة
0: يلا هو استنى رح أقول هيك تحت الهواء أوكي
1: يلا
0: حنقول مع بعض الرابح معنا لليوم من سيلا بيوتي فارس عبد. ألف مبروك يا فارس
1: يا أبو الفوارس.
0: والله يا فارس
1: مبروك مبروك
0: شوف على اسم ابنه لوائل
1: شفت.
0: وحظك
1: جي حظك بقى كده النهاردة
0: الله وائل خلاص دايما بانتظارك
1: طبعا هم كرهني البنات دلوقتي كره اللي هو
0: انه انت جيت وربح شاب
1: يعني لا وغير كده يعني
0: فارس يعني الاسم لحاله بجنن والله ما شاء الله يخلي. الله يخلي لك كمان فارس
1: لو كان في حد بعت اسمه جنى يمكن كانت كسب
0: يمكن يا جماعه جربوا بكره جنى
1: بكره ان شاء الله
0: بس فارس ممكن حيهدي هاي الجيفت ممكن لزوجته لوالدته
1: خطيبته الله اعلم احنا ما نعرفش الحاله الاجتماعيه ما نعرفش
0: ما نعرفش ما نعرفش على كل الاحوال حابه اتشكر كل اللي سمعوني اليوم بانرجي وحتكونوا بعد شوي الساعه 5 على السماع مع زميلي وائل اكيد بفري واي
1: إن شاء الله بإذن الله بس فصل صغير إعلانات وأخبار وبعدين نرجع إن شاء الله على رأس الساعة وفري واي

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 ترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة. وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك. العربية 99 في قلب الحدث. من 15 إلى 17 سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تتعامل شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مع حريق اندلع اليوم في أحد المصانع في منطقة مصفح إيكاد 3 في إطار الاستجابة الفورية للحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه، حيث باشرت الفرق المختصة التعامل مع الحريق. هذا وأكدت شرطة أبوظبي أهمية استقاء المعلومات والأخبار المتعلقة بالحادث من المصادر الرسمية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها وخميس مشيط وجزان ونجران في السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية. سيعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم حظرا تجاريا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بسبب عمليات الاستيطان، كما ذكر وزير في الحكومة البريطانية. طردت المجر اليوم 10 دبلوماسيين روس، قالت إنهم تصرفوا بطريقة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي. عاد المطار الرئيسي في إندونيسيا وغيره من مرافق الطيران إلى العمل اليوم بعد إغلاق استمر أياما بسبب الرماد الناجم عن ثوران بركاني، كما أعلنت وزارة النقل. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: 20 عاما يحلق بفرق العمل إلى سماء المجد بسرعة واتزان. 20 عاما يبتكر يتابع يوجه يجتهد كغيث هتان، لأنه للعلا عنوان. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي
1: العربية 99.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: مساء الخير.
1: ازيكم عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه في يوم التلات؟ طبعا كلنا عارفين يوم جميل ولطيف وحلو. يوم التلات هو تيوزداي يوم من ايام الاسبوع، في ناس بيعدي عليها عادي، في ناس بيبقى اليوم يعني ليه حيثيات معينة. ابعتولي وقولولي كده النهاردة اليوم عدى عليكم ازاي، وعلى ايا كان الوضع، خدين بالكم، ايا كان الوضع اليوم عدى ازاي، احنا النهاردة كالعادة هنخليه حلو مع بعض على مدار الثلاث ساعات الجايين في فريوي. نطلع فاصل كده نصحصح بيه مع اغنية حلوة ونرجع نبدأ على طول فريوي، اغانينا، مسابقاتنا،
2: تغرق

جاهزين لبكرة ولا ايه؟ احنا النهاردة مع بعض اكيد وكل حاجة ولسه مكملين مع بعض الشو وفي مفاجآت حلوة وكل الكلام ده كله، ولكن بكرة مهم جدا ما تنسهوش من فضلكم. بكرة عشان اللي نسي افكره، واللي ما يعرفش يعرف، والحاضر يبلغ مين الغايب. الله ينور عليكم. بكرة فري واي مش من الاستوديو، بكرة الاستوديو في نفس التوقيت بتاع فري واي. هتساعدني في الإخراج زميلتي ياسمين، أوكي؟ وأنا هكون في مكان تاني خاص، في ديرة تحديدا، في الشوروم الخاص بسيارات ليباس الجديدة. كل اللي بيسمعوني دلوقتي، بمعنى كلمة كل اللي بيسمعوني دلوقتي، يعني أتمنى أشوفكم بكرة في أي وقت من الساعة 5 لحد الساعة 8، بس طبعا حاولوا تيجوا بدري، يعني ما تجوش على الآخر، يعني خلوا مواعيدكم من 5 لـ 7 مثلا، أوكي؟ عشان بس يعني إيه كل واحد يكون عنده سبيس ياخد الدور بتاعه. المطلوب حاجة واحدة، لما تيجوا بكرة على الشوروم الخاص بسيارات ليباس في ديرة، جوجلت يعني على جوجل مابس، على فكرة أسهل من كده مفيش، تمام؟ لو مش عارفين العنوان، بمجرد الحضور وإن أنتوا تعملوا تيست درايف، أنتوا كده دخلتوا السحب on spot على سيارة جديدة L4 من ليباس. ومش مرة واحدة، كل واحد هيعمل تيست درايف بكرة هياخد 5 فرص لدخول السحب. يعني حضرتك جيت دلوقتي عملت ريجستريشن، طلعت بالعربية تيست درايف، انت دخلت السحب 5 مرات. انت جيتي ومعاكي محسن بيه والولاد، عملتي تيست درايف، خدتي 5 فرص. انت ومحسن بيه جربته، خدتوا 10 فرص. ويا سلام لو حد من الولاد معاه رخصة، بقى ايه 15 20، عدوا بقى زي ما انتوا عايزين. اي حد بكرة معاه درايفنج لايسنس يجي يعمل تيست درايف دخل السحب. حد بقى يقول لي والله يا وائل بس موضوع السحبات ده بيطول، فيش بقى الكلام ده خالص عندنا. بكرة on the spot هتعرفوا ربحتوا السيارة ولا لا. السحب بكرة هيتم في الشوروم في نفس التوقيت يا شباب، عشان كده بقول لكم بقدر الإمكان حاولوا تيجوا بدري. أنا موجود هناك، الشو هيبدأ من 5 لـ 8 زي ما هو معتاد، ولكن إن شاء الله هكون موجود بدري عن كده. كل المطلوب منكم هو الحضور والتست درايف بس. تخيلوا تروحوا من المكان بسيارة، مفيش أحلى من كده في الدنيا. مرة تانية مكاننا ومعادنا بكرة، صالة عرض ليباس الجديدة الموجودة في ديرة، تمام؟ تمام. تعالوا بقى نكمل مود التمانينات اللي معرفش طلعوا لي فيه ليه فجأة على السوشيال ميديا، بس ها كلنا مشينا ورا الترند وكلنا طلع أشكالنا غريبة. أنا والله العظيم عملت صورتي امبارح حطيتها ستوري عندي، اللي ما يعرفش حسابي يعني وائل دوت عصام _ حاجة يعني كائن أنا مش فاهم يعني مش عارف كده. واحد جزاه الله خيرا بعت يقول لي ايه عاصل حلاني، قلت له عاصل حلاني مين؟ يعني عاصل حلاني قمر بالنسبة للصورة اللي طلعت امبارح. يعني هو فيها تاتش عاصي مع، يعني ما عرفش ازاي عاصي مع حمد الوزير دخلوا في بعض كده، مش عارف، بس يعني ماشي الحال. عموما تعالوا نكمل مود التمانينات، وسمعكم بقى حاجة ايه تمانيناتي قوي وترندي قوي.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
3: خير، انت ورست ولا ايه؟
2: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
3: بجد؟
2: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل ان كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
4: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك، بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae او حمل تطبيق اديب موبايل، او اتصل على 600 543 216. تطبق الشروط والاحكام.

0: Freeway. الساعة دلوقتي 5:23 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

جنوب فيها شركات رائدة في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وكمان بتدعم نمو أعمالها من خلال الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والاستثمار الذكي. الميزة كمان فيها أن هي بتوفر للشركات نقدر نقول بيئة مثالية عشان تتميز بكفاءة العمليات وسهولة الوصول لكل الأسواق العالمية، بالإضافة لخدمات وحلول متطورة. مهم جدا أن أنتوا تختاروا الموقع المثالي لأعمالكم، عشان كده بنقول لكم دبي الجنوب هي الحل. استفيدوا كمان من مزايا المنطقة الحرة اللي بتتيح ملكية بنسبة 100%، بالإضافة لحلول مكتبية مرنة وفرصة تأجير متنوعة.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MP

0: الآن في روكسي سينما أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
3: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا جايسك جلوبل في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.

0: Put on your seatbelt and enjoy the ride.
1: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارات دبي وإمارة الشارقة هي 38 درجة مئوية.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: خليني بقول لكم على حدث جديد ومميز جدا هيكون من يوم 27 ل 29 نوفمبر 2026. الحدث ده هيكون على مدار 3 ايام في استاد ذا سيفنز، اسمه اميريتس دبي سيفنز. الحدث ده بيستقطب اكتر من 85 الف زائر من كل انحاء الامارات وكمان من خارجها. الموضوع هو تطور للحدث من بطولة للرجبي السباعي لمهرجان بقى متكامل في كل حاجة، رياضة وموسيقى وترفيه. بيتزامن المهرجان السنة دي مع عطلة اليوم الوطني وعطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من تحدي دبي للياقة، عشان يقدم فعلا تجربة مناسبة جدا للعائلات والأصدقاء وكل الناس. الحدث هيكون فيه منافسات كتير، يعني كرة الشبك، الكريكت، اللياقة البدنية، البادل والرجبي وغيرها كتير جدا من العروض اللي هتكون كمان موجودة في ليالي الجمعة والسبت والحد. وهيكون كمان في 4 منصات موسيقية بتستضيف فنانين محليين وعالميين طول اليوم. كمان في منطقة ألعاب هوائية خاصة للأطفال، اللي هي الحاجات اللي هي زي الكسل والحاجات اللي هي بتبقى منفوخة كده بالهواء دي عشان الأطفال يستمتعوا بيها، وحاجات كتير بتناسب كل الأعمار. بالنسبة للتذاكر تم طرحها للبيع يوم 31 أغسطس من الساعة 8 الصبح عن طريق الموقع اللي هو emiratesdubai7s.com، يعني Emirates دبي على طول وبعدين 7 وحرف الاس .com. هتخشوا هناك هتلاقوا التذاكر، ممكن تشتروها بمنتهى السهولة. بالنسبة لأسعار تذكرة الأيام الثلاثة اللي حابب ان هو يحضر الثلاث أيام، من أول 595 درهم للفرد و 1136 درهم للعائلة. بالنسبة بقى لتذاكر اليوم الواحد هتبدأ من أول 75 درهم ليوم الجمعة و 455 درهم للسبت أو الأحد.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.

0: زلها يا رجل.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين، أمام رئيس الدولة سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية. حمدان بن محمد يعين 3 مديرين تنفيذيين في هيئة الصحة في دبي. والإمارات تدين بشدة هجمات الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية وسفن سعودية.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارات بتعيين 3 مديرين تنفيذيين في هيئة الصحة بدبي، وشملت القرارات التعيينات التالية: أسماء عبد الله الشريف مديرة تنفيذية لقطاع التنظيم الصحي، ماجد سلطان المهيري مديرا تنفيذيا لقطاع الصحة الرقمية، ومنى محمد المرزوقي مديرة تنفيذية لقطاع الدعم المؤسسي. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم: نستهل العام الدراسي الجديد بإنجاز يعكس قوة وتطور المنظومة التعليمية في دبي، حيث جاءت المدارس الخاصة في الإمارة ضمن الأفضل عالميا وفق نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيسا 2025، بما يؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دبي في قطاع التعليم، ويعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ دبي كوجهة عالمية للتميز وجودة التعليم وتوفير أفضل الفرص التعليمية لأبنائها. في ذكرى مرور 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لرئاسة المجلس التنفيذي، تتجدد حكاية مدينة حولت الرؤية إلى واقع والطموح إلى نموذج عالمي. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
5: من رسالة قائد إلى حكاية مدينة تقاس بالإنجاز، بعد 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئاسة المجلس التنفيذي، جاءت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتضيء مسيرة تحولت فيها الرؤية إلى سياسات، والسياسات إلى مشاريع، والمشاريع إلى أثر يلمسه الإنسان. وفي قلب هذا الأثر برز الاستثمار في الإنسان، إذ بلغت نسبة الشعور بالأمان في دبي 99.9%، وسعادة المتعاملين في حكومة دبي 95%، وسعادة موظفيها 89.3%، كما خصصت 50 مليار درهم على مدى 20 عاماً لحلول إسكانية، ووصلت المساحات الخضراء إلى 55.7 مليون متر مربع. اقتصادياً، تضاعف حجم اقتصاد دبي على مدى عقدين ليبلغ 937 مليار درهم في 2025، وتجاوزت تجارتها الخارجية غير النفطية 3 تريليونات درهم، وسجلت التصرفات العقارية 917 مليار درهم، فيما بلغ الإنفاق الحكومي المجمع خلال 20 عاما 1.2 تريليون درهم. وعالميا، جاءت دبي الأولى إقليميا وضمن 10 الكبار في مؤشر المراكز المالية العالمية، ويتصدر مطارها عالميا في حركة المسافرين الدوليين، إلى جانب مؤشرات أخرى تؤكد جاذبيتها وتنافسيتها. وهكذا تمضي دبي من رؤية تلهم إلى إنجاز يقاس، إلى مستقبل يبنى بثقة. فخلال 20 عاماً رسمت هذه المسيرة ملامح مدينة تجعل الطموح أسلوب عمل والريادة عادة يومية.
4: تعد الطاقة محوراً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا، حيث أطلق البلدان شراكتهما في مجال الطاقة عام 2017. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار. وتكتسب زيارة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا أهمية في تعزيز العلاقات الثنائية ودفع مسارات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات. ومن أبرز المشاريع المشتركة بولتيك إيجل لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاوات وحصة 49% لشركة مصدر، ويوفر الكهرباء لنحو 475 ألف منزل. وامتد التعاون إلى الغاز الطبيعي المسال لدعم أمن الطاقة وتنويع الإمدادات، إضافة إلى مشاريع الهيدروجين وشحنات الأمونيا منخفضة الكربون. واليوم تدخل الشراكة بين دولة الإمارات وألمانيا مرحلة جديدة تشمل رقمنة شبكات الطاقة وبنيتها التحتية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز مرونة أنظمة الطاقة. وترتكز المرحلة المقبلة على توسيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة في كفاءة الطاقة والهيدروجين وتخزين الطاقة ووقود الطيران المستدام، إلى جانب البحث والتطوير والابتكار.
4: تتميز العلاقات بين الإمارات وألمانيا بالنمو المتواصل. التقرير التالي والزميلة فاطمة الملا.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها خلال المرحلة المقبلة. وتأتي الزيارة امتدادا لمسيرة من التعاون شكلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عام 2004 إحدى أبرز محطاتها، قبل أن تشهد العلاقات خطوات إضافية لتعزيزها في عامي 2019 و2022. وصولا إلى هذه الزيارة التي تفتح المجال أمام مرحلة جديدة وأكثر شمولا من العمل المشترك. اقتصاديا، تجمع الإمارات وألمانيا مقومات تكاملية مهمة، فالخبرة الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها ألمانيا تقابلها بنية تحتية متطورة وربط لوجستي عالمي تمتلكه دولة الإمارات، مما يزيد من قدرة البلدين على المنافسة في الأسواق الناشئة. كما يركز جدول الأعمال على استشراف آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة، تؤكد هذه الزيارة أهمية الشراكات القائمة على المصالح المشتركة، وتجسد دور دولة الإمارات كشريك موثوق يسهم في دعم الاستقرار والتنمية، ليس على المستوى الثنائي فحسب، بل على خريطة التعاون الدولي الأوسع. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
4: دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية. في هذا الخبر تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
1: على خطى محمد بن راشد، حمدان بن محمد، حمدان بن محمد، 20 عاما لأجل الوطن يبني ويساند.
2: أشكر صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد على الثقة الغالية. أنا أتوقع الإنسان دائما، أنا أتعلم هنا أشياء من الوالد. الإنسان دائما لما بيكون مستعد ناضج وعنده طموح ما شيء يصعب عليه في الحياة.
1: 20 عاما والمسيرة مستمرة بسواعد المخلصين وبرؤية القائد الأول في كل الميادين. العربية 9

وصلنا مع بعض لساعتنا التانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. ويلا بينا نبدأ مسابقتنا مع حفل شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم. يلا بينا جهزوا لي نفسكم كويس قوي قوي قوي علشان تفاصيل المسابقة كلها هتكون معايا في اللينك اللي جاي. دلوقتي بقى ايه نسخن، يعني حفلة نجوى كرم ومسابقة نجوى كرم، يبقى نسخن بأغنية لنجوى كرم. يلا

مسابقتنا مع حفل شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم اللي هتكون إن شاء الله يوم 2 أكتوبر على مسرح كوكاكولا أرينا. والمسرح طبعا هيولع بالأغاني الحلوة والأغاني الجبلية بالصوت الجبلي الرائع من الفنانة الكبيرة والنجمة نجوى كرم. أكيد الحفلات الكبيرة دي بيكون فيها طرفين كبار قوي اللي هو التنظيم والرعاية. التنظيم مومنتس إيفنتس أكيد اللي معودين على أكبر وأهم الحفلات والراعي الإعلامي العربية 99. النهاردة كالعادة في تذكرتين لحضور الحفلة، إزاي نكسبهم يا وائل؟ حالا هقول لكم. هسمعكم انترو من أشهر أغاني نجوى كرم. انتوا المفروض تركزوا لي كويس قوي قوي قوي قوي في الأغنية علشان تعرفوا اسم الأغنية وتبعتوها مع أسماءكم الثنائية على 4-0-4. تمام؟ تمام. مركزين؟ يلا بي.

0: أنا عربية 99.
1: الموسيقى أولا. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا اديب.اي او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

من ضمن السبونسرز الموجودين معانا في كامبين باك تو سكول طبعا سكتشرز. سكتشرز اكيد غني عن التعريف، ولكن عايز اقول لكم ان سكتشرز السنه دي هتساعد الاطفال ان هم يروحوا على المدرسه بافضل اطلاله. دلوقتي ممكن تشتروا حذائين مقابل 399 درهم وتحصلوا كمان على مجموعه مستلزمات مدرسيه مجانيه. مش بس كده، يعني مش بس الموضوع خاص بالاطفال او ولادنا، كمان سكتشرز ما نسيتش الكبار او الاهالي. دلوقتي بالنسبه للكبار ممكن تشتروا اي حذائين مقابل 599 درهم. خدوا بالكم لازم تلحقوا بسرعه لان العرض لفتره محدوده. كمان من ضمن السبونسرز الموجودين معانا في كامبين باك تو سكول حاجه مهمه جدا بقى، موضوع المصاريف. لنا هنا وقفه، فسكيبلي يعني هو الرائد في الحكايه دي اللي بيسهل علينا الدنيا بشكل كبير قوي. سكيبلي هو التطبيق الرائد في الامارات العربيه المتحده لدفع الرسوم الدراسيه بدعم من بنك راس الخيمه الوطني. الموضوع سهل قوي، ممكن عن طريق سكيبلي تدفعوا الرسوم الدراسيه بسهوله جدا من اول كيجي لحد الجامعه. كمان كل الناس اللي معاها بطاقات ائتمان من بنك راس الخيمه الوطني ممكن تحول مدفوعات الرسوم الدراسيه المؤهله الى خطط تقسيط

0: إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: انا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
3: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئاً أكثر تميزاً؟ أضف عروضاً سحرية وديكوراً مميزاً. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Airmaniacs و Streetmaniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

قربنا جدا جدا من يوم 19 سبتمبر. ليه 19 سبتمبر؟ عشان 19 سبتمبر هيكون معاكم مع ليلة مميزة جدا من الأمسيات الحلوة اللي بيكون الراعي الإعلامي ليها العربية 99. بكلمكم على ليلة في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبوظبي. زي ما قلت لكم يوم 19 سبتمبر هتجمع ما بين الصوت العربي الأصيل اللي كمان بيعمل أغاني دمها خفيف وترندي، بالإضافة للفريق الثلاثي اللي دايما معودنا على الموسيقى اللي ممزوجة بالإيقاعات الإلكترونية الحديثة. بكلمكم على حفلة وليلة بتجمع ما بين أحمد سعد وديسكو مصر. الحقوا علشان اللي فاضل من التذاكر قليل جدا جدا جدا عشان تحضروا الأمسية المميزة دي. الحفلة دي أكيد من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: العربية 99 الموسيقى أولا. في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.

0: زلع يا رجل.
1: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
3: باقي 4 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. كونوا موجودين بين الساعة 5 و8 المساء، بمجرد حضوركم رح تحصلوا تلقائياً على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كلياً. كل اللي بيفصلكم عن فرصة الفوز بأحدث سيارة ذكية بتصميم عصري ومواكب للموضة هو إنكم تكونوا موجودين. موعدنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل8 مساء، وخمس فرص مجانية ممكن تقربكم من الفوز بأكبر جائزة.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: أمام رئيس الدولة سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية. محمد بن راشد يدعو رئيس الوزراء الكويتي لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة. حمدان بن محمد يعين 3 مديرين تنفيذيين بهيئة الصحة في دبي. وفي النشرة أيضا، الإمارات تدين بشدة هجمات الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية وسفن سعودية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. أدى اليمين القانونية أمام صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من السفراء الدول الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الدعوة إلى سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة التي تعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2027. جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح سعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت، الذي سلم سموه رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم تضمنت دعوته لحضور أعمال القمة. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارات بتعيين 3 مديرين تنفيذيين في هيئة الصحة بدبي، وشملت القرارات التعيينات التالية: أسماء عبد الله الشريف مديرا تنفيذيا لقطاع التنظيم الصحي، ماجد سلطان المهيري مديرا تنفيذيا لقطاع الصحة الرقمية، منى محمد المرزوقي مديرا تنفيذيا لقطاع الدعم المؤسسي. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: نستهل العام الدراسي الجديد بإنجاز يعكس قوة وتطور المنظومة التعليمية في دبي، حيث جاءت المدارس الخاصة في الإمارة ضمن الأفضل عالميا وفق نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة BISA 2025، بما يؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دبي في قطاع التعليم، ويعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في ترسيخ دبي وجهة عالمية للتميز وجودة التعليم وتوفير أفضل الفرص التعليمية لأبنائها. في دبي تروى الإنجازات بالأثر قبل الأرقام، وفي ذكرى مرور 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لرئاسة المجلس التنفيذي، تتجدد حكاية مدينة حولت الرؤية إلى واقع والطموح إلى نموذج عالمي. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
5: من رسالة قائد إلى حكاية مدينة تقاس بالإنجاز، بعد 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئاسة المجلس التنفيذي، جاءت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتضيء مسيرة تحولت فيها الرؤية إلى سياسات، والسياسات إلى مشاريع، والمشاريع إلى أثر يلمسه الإنسان. وفي قلب هذا الأثر برز الاستثمار في الإنسان، إذ بلغت نسبة الشعور بالأمان في دبي 99.9%، وسعادة المتعاملين في حكومة دبي 95%، وسعادة موظفيها 89.3%. كما خصصت 50 مليار درهم على مدى 20 عاماً لحلول إسكانية، ووصلت المساحات الخضراء إلى 55.7 مليون متر مربع. اقتصادياً، تضاعف حجم اقتصاد دبي على مدى عقدين ليبلغ 937 مليار درهم في 2025، وتجاوزت تجارتها الخارجية غير النفطية 3 تريليونات درهم، وسجلت التصرفات العقارية 917 مليار درهم، فيما بلغ الإنفاق الحكومي المجمع خلال 20 عاماً 1.2 تريليون درهم. وعالمياً، جاءت دبي الأولى إقليمياً وضمن 10 الكبار في مؤشر المراكز المالية العالمية، ويتصدر مطارها عالمياً في حركة المسافرين الدوليين، إلى جانب مؤشرات أخرى تؤكد جاذبيتها وتنافسيتها. وهكذا تمضي دبي من رؤية تلهم إلى إنجاز يقاس، إلى مستقبل يبنى بثقة. فخلال 20 عاماً رسمت هذه المسيرة ملامح مدينة تجعل الطموح أسلوب عمل، والريادة عادة يومية.
4: تتميز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل، وتستند إلى 54 عاماً من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والسياحة. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها خلال المرحلة المقبلة. وتأتي الزيارة امتدادا لمسيرة من التعاون شكلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عام 2004 إحدى أبرز محطاتها، قبل أن تشهد العلاقات خطوات إضافية لتعزيزها في عامي 2019 و2022. وصولا إلى هذه الزيارة التي تفتح المجال أمام مرحلة جديدة وأكثر شمولا من العمل المشترك. اقتصاديا، تجمع الإمارات وألمانيا مقومات تكاملية مهمة، فالخبرة الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها ألمانيا تقابلها بنية تحتية متطورة وربط لوجستي عالمي تمتلكه دولة الإمارات، مما يزيد من قدرة البلدين على المنافسة في الأسواق الناشئة. كما يركز جدول الأعمال على استشراف آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة، تؤكد هذه الزيارة أهمية الشراكات القائمة على المصالح المشتركة، وتجسد دور دولة الإمارات كشريك موثوق يسهم في دعم الاستقرار والتنمية، ليس على المستوى الثنائي فحسب، بل على خريطة التعاون الدولي الأوسع. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: ولي العهد الأمين وتمكين المواطنين لبناء قوي ورصين يعزز قدرات المبدعين. قدرات المبدعين.
1: أنا أحب مو بإنجاز حمدان، أنا أحب إنجاز فريق العهد.
2: صحيح.
1: حمدان ما يقدر روحه، مكتوب محمد ما يقدر روحه. حمدان يبقى فريق عمل، يبقى الشباب مثل هذيلة هم اللي ينجزون.
0: يسير نحو الهدف بيقين لتحقيق رؤية دبي بإرادة وإصرار لا يلين ولا يستكين. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي
3: العربية 99.

طب نقول شوية إجابات علشان يعني في ناس كتب إجابات مش مظبوطة، فعشان يصححوا الإجابات أو يعيدوا النظر. عم بيقولوا يعني في ناس محذرة أن أغنية نجوى كرم اللي بنتكلم عليها النهاردة هي أغنية عم بيقولوا. لا مش عم بيقولوا، ولا قالوا ولا جابوا سير وحياتك. صلح الموضوع. هنلعب الانترو تاني، بس على فكرة أنا سهلت أكتر وأكتر، عملت لكم ستوري دلوقتي موجود على حسابنا على العربية 99FM على الانستجرام، خشوا آخر ستوري هتلاقوها، عمل لكم يعني حل تقريبا للفزورة، واضح في الستوري الحل هو عبارة عن إيه جدا بقى، تعرفيني بحب أسهل، فخشوا على الستوري وتفرجوا عليها كويس. وبرضو دلوقتي هنسمع مع بعض الانترو مرة تانية علشان تتأكدوا أكتر من الأغنية. جاهزين؟ مركزين؟ يلا.

اسم الأغنية بيفكرني بجملة كده كنا بنقولها في المدرسة كتير، تسهيل تالت اهو، بس حلو قوي كده. سمعتوا الانترو؟ خشوا كمان اتفرجوا على الستوري وبعتوا لي اسم الأغنية مع اسمائكم على 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب.

Freeway. الشوبينج كلنا بنحب الشوبينج، ولكن ما بنحبش الزحمة. فدلوقتي مع ميزة حلوة جدا وابليكيشن حلو جدا ممكن تستمتعوا بكل متعة الشوبينج من غير زحمة. تعملوا شوبينج كامل، بما اننا في كامبين دلوقتي باك تو سكول، فممكن تعملوا تسوق بشكل كامل لكل المستلزمات اللي انتوا عايزينها عشان المدارس من غير زحمة ومن غير اي حاجة خالص، وتلاقوا كل الكولكشن اللي انتوا ممكن تحتاجوه انتوا وابنائكم عشان السنة الدراسية الجديدة. كل ده عن طريق ابليكيشن اسمه انستا شوب. طبعا ناس كتير جدا عارفة الانستا شوب، ولكن خليني اوضح لكم اكتر ايه هو انستا شوب. انستا شوب نقدر نقول هو ستور متنقل معك عن طريق الابليكيشن وعن طريق التليفون. ممكن تطلبه مباشرة من اي متجر من المتاجر المشاركة في الابليكيشن اللي انتوا عايزينه ويوصل لحد باب البيت. عايز اقول لكم الموضوع بيوصل لحد الزي المدرسي نفسه، ممكن تطلبوه من الابليكيشن ويوصل لحد الباب عندكم. تطبيق انستا شوب تجربة حلوة جدا ومريحة وسلسة، وفي خدمة توصيل ما عندكوش اي مشاكل خالص. كمان غير الحاجات دي كلها في مستلزمات خاصة بالصحة والصيدلة، فمثلا عايزين تجيبوا فيتامينز لولادكم، عايزين لقدر الله مثلا اسعافات اولية او حاجة، او حتى منتجات العناية اليومية هتلاقوها موجودة من افضل الصيدليات متاحة على انستا شوب. كمان عندهم ميزة حلوة قوي، موضوع سرعة التوصيل. يعني ايا كان اللي انتوا عايزينه التوصيل من 30 ل 60 دقيقة فقط لا غير. ادخلوا دلوقتي وحملوا الابليكيشن علشان تستمتعوا بكل المزايا دي من انستا شوب.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشف مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: الإمارات، أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
4: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
5: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
6: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
7: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

قربنا جدا جدا من يوم 19 سبتمبر. ليه 19 سبتمبر؟ عشان 19 سبتمبر هيكون معاكم مع ليلة مميزة جدا من الأمسيات الحلوة اللي بيكون الراعي الإعلامي ليها العربية 99. بكلمكم على ليلة في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبوظبي. زي ما قلت لكم يوم 19 سبتمبر هتجمع ما بين الصوت العربي الأصيل اللي كمان بيعمل أغاني دمها خفيف وترندي، بالإضافة للفريق الثلاثي اللي دايما معودنا على الموسيقى اللي ممزوجة بالإيقاعات الإلكترونية الحديثة. بكلمكم على حفلة وليلة بتجمع ما بين أحمد سعد وديسكو مصر. الحقوا علشان اللي فاضل من التذاكر قليل جدا جدا جدا عشان تحضروا الأمسية المميزة دي. الحفلة دي أكيد من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي ليها العربية 99.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما، دبي هيلز مول.

0: لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دماك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعاً، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
0: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك. العربية 99 في قلب الحدث، من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي، وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

تخيلوا كده نبقى عاملين مسابقة لحفلة لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، وعمال أقول الحفلة واتنين أكتوبر وأقوى الأغاني وأسمعكوا الانترو وأعمل ستوري وكل التسهيلات والحاجات دي، وبعدين يجيلي مسج الحل هو من دون قصد وائل كفوري. ماذا أفعل في هذه اللحظة؟ هل أعتزل الإعلام أم يعني أم يعني يعني يعني أخ مش عارف والله، لساني عجز يعني مش بس الأغنية غلط، الفنان يعني كمان يعني طبعا وائل كفوري على عيننا وراسنا، ولكن يعني مش حفلته، يعني مش حفلته خالص. مين حد جاب سيرة وائل كفوري يا جماعة؟ حد طلع معايا مثلا أنا ما خدتش بالي ولا حاجة في الفاصل قال وائل كفوري؟ في وائل عصام اللي هو مقدم البرنامج، لكن وائل كفوري لا مش عارف، فمش عارف اقول لك ايه او اقول لك ايه، لانه كمان مش بعت اسمه او بعت اسمها، وده فضل من ربنا عشان ما يطلعش مسرح او تطلع مسرح اكتر من كده. فيعني انا مش هقول اكتر من اللي قلته، انا بخصمك بس يعني مش هقول. عموما شكرا لاجتهاد كل الناس وكل الناس اللي بعتت رسائل النهارده على 4004 او من الابلكيشن او الواتساب. اللي ربح معاه النهاردة التذكرتين نقول ألف مبروك لماجدة نمرود، مبروك يا ماجدة. احنا في مصر بنقول ماجدة وخلاص يعني نلخص. ألف ألف مبروك، إن شاء الله قسم الجوائز هيتواصل معاكي قريب جدا. طبعا الحل الصح هو أغنية نقطة على السطر، هي دي اسم الأغنية الصحيح. بشكركم جدا، وكده نكون وصلنا مع بعض لختام فري واي. كان معاكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8. بكرة ما تنسوش في نفس التوقيت هكون في الشوروم الخاص بسيارات لباس الموجود في ديرة، عشان هنعمل سحب على سيارة من كل الناس اللي هتحضر بكرة. فعايزكم بكرة طابور في الوكالة، والله طابور، لأنه هتخشوا تتفرجوا على السيارة، الأجواء دي بتبقى حلوة قوي، تمام، وتعملوا لها تيست درايف كده، انتوا دخلتوا السحب بدل المره زي ما قلت لكم 5. وقبل ما تمشوا تتحركوا من الشروم هتعرفوا مين اللي ربح السياره. مستنيكم بكره ان شاء الله، ودلوقتي اقول لكم تصبحوا على الف خير.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الدعوة إلى سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة لحضور قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة التي تعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2027. جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح سعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت، والذي سلم سموه رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم تضمنت دعوته لحضور أعمال القمة. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية. أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لأعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، ما نتج عنها إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة الدولية البحرية. دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى توفير الحماية والدعم للنساء والفتيات في غزة، وقالت الهيئة إن النساء يترأسن نحو أسرة واحدة من كل 4 أسر في غزة بما يقدر بنحو 86,290 أسرة، أي ضعف المعدل المسجل قبل أكتوبر 2023 عندما كانت امرأة تترأس أسرة واحدة من بين كل 9 أسر. ختاماً، عاد المطار الرئيسي في إندونيسيا وغيره من مرافق طيران إلى العمل فجر اليوم بعد إغلاق استمر أياماً بسبب الرماد الناجم عن ثوران بركاني كما أعلنت وزارة النقل. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.

0: 20 عاما يحلق بفرق العمل إلى سماء المجد بسرعة واتزان. 20 عاما يبتكر يتابع يوجه يجتهد كغيث هتان، لأنه للعلا عنوان. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي
1: العربية 99.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: انا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش في بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول، وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحق عبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 من سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوتوا الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة. وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 وG318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات، وضمان للمركبة لست سنوات، وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز، أو تصل على 800 موتورز. تطبق شروط. العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: أمام رئيس الدولة سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية. محمد بن راشد يدعو رئيس الوزراء الكويتي لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة. الإمارات تشارك في أعمال الدورة 166 من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. أدى اليمين القانونية أمام صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الدعوة إلى سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة التي تعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2027. جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح سعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت، الذي سلم سموه رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم تضمنت دعوته لحضور أعمال القمة. في دبي تروى الإنجازات بالأثر قبل الأرقام، وفي ذكرى مرور 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لرئاسة المجلس التنفيذي، تتجدد حكاية مدينة حولت الرؤية إلى واقع والطموح إلى نموذج عالمي. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
5: من رسالة قائد إلى حكاية مدينة تقاس بالإنجاز، بعد 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئاسة المجلس التنفيذي، جاءت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتضيء مسيرة تحولت فيها الرؤية إلى سياسات والسياسات إلى مشاريع والمشاريع إلى أثر يلمسه الإنسان، وفي قلب هذا الأثر برز الاستثمار في الإنسان، إذ بلغت نسبة الشعور بالأمان في دبي 99.9% وسعادة المتعاملين في حكومة دبي 95% وسعادة موظفيها 89.3%، كما خصصت 50 مليار درهم على مدى 20 عاما لحلول إسكانية، ووصلت المساحات الخضراء إلى 55.7 مليون متر مربع. اقتصاديا تضاعف حجم اقتصاد دبي على مدى عقدين ليبلغ 937 مليار درهم في 2025، وتجاوزت تجارتها الخارجية غير النفطية 3 تريليونات درهم، وسجلت التصرفات العقارية 917 مليار درهم، فيما بلغ الإنفاق الحكومي المجمع خلال 20 عاما 1.2 تريليون درهم. وعالمياً جاء جاءت دبي الأولى إقليمياً وضمن العشرة الكبار في مؤشر المراكز المالية العالمية، ويتصدر مطارها عالمياً في حركة المسافرين الدوليين، إلى جانب مؤشرات أخرى تؤكد جاذبيتها وتنافسيتها. وهكذا تمضي دبي من رؤية تلهم إلى إنجاز يقاس إلى مستقبل يبنى بثقة. فخلال 20 عاماً رسمت هذه المسيرة ملامح مدينة تجعل الطموح أسلوب عمل والريادة عادة يومية.
4: تتميز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل، وتستند إلى 54 عاماً من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والسياحة. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها خلال المرحلة المقبلة. وتأتي الزيارة امتدادا لمسيرة من التعاون شكلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عام 2004 إحدى أبرز محطاتها، قبل أن تشهد العلاقات خطوات إضافية لتعزيزها في عامي 2019 و2022، وصولا إلى هذه الزيارة التي تفتح المجال أمام مرحلة جديدة وأكثر شمولا من العمل المشترك. اقتصاديا تجمع الإمارات وألمانيا مقومات تكاملية مهمة، فالخبرة الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها ألمانيا تقابلها بنية تحتية متطورة وربط لوجستي عالمي تمتلكه دولة الإمارات، مما يزيد من قدرة البلدين على المنافسة في الأسواق الناشئة. كما يركز جدول الأعمال على استشراف آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة تؤكد هذه الزيارة أهمية الشراكات القائمة على المصالح المشتركة، وتجسد دور دولة الإمارات كشريك موثوق يسهم في دعم الاستقرار والتنمية ليس على المستوى الثنائي فحسب، بل على خريطة التعاون الدولي الأوسع. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال. عقد وزراء الخارجية العرب اليوم أعمال الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة برئاسة تونس وبمشاركة الإمارات العربية المتحدة. تم خلالها بحث التطورات والأوضاع في المنطقة وفي مقدماتها الهجمات الإيرانية العدوانية على الدول العربية والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة. بهذا الخبر نصل وإياكم لختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: قطع.
1: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: على خطى محمد بن راشد، حمدان بن محمد،
1: حمدان بن محمد،
0: 20 عاما لأجل الوطن يبني ويساند.
2: أشكر صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد على الثقة الغالية. أنا أتوقع الإنسان دائما، أنا أتعلم أنا أشياء من الوالد. الإنسان دائما لما بيكون مستعد ناضج وعنده طموح ما شيء يصعب عليه في الحياة.
0: 20 عاما والمسيرة مستمرة بسواعد المخلصين وبرؤية القائد الأول في كل الميادين.
3: العربية 99.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
0: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae. العربية 99 في قلب الحدث. من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة. قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي. ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
2: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. أدى اليمين القانونية أمام صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الدعوة إلى سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة لحضور قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة التي تعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2027. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية. أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانة البرلمان العربي الاعتداءات الإجرامية التي شنتها جماعة الحوثي على عدد من مدن المملكة العربية السعودية ومنشآت نفطية، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، مؤكدا أن أمن المملكة خط أحمر وأن المساس به يمثل تهديدا للأمن القومي العربي. عقد وزراء خارجية العرب اليوم أعمال الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة برئاسة تونس وبمشاركة الإمارات العربية المتحدة. تم خلالها بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها الهجمات الإيرانية العدوانية على الدول العربية والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة. ختاماً، عاد المطار الرئيسي في إندونيسيا وغيره من مرافق الطيران إلى العمل اليوم بعد إغلاق استمر أياماً بسبب الرماد الناجم عن ثوران بركاني كما أعلنت وزارة النقل. نهاية الموجز في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ولي العهد الأمين وتمكين المواطنين لبناء قوي ورصين يعزز قدرات المبدعين. قدرات المبدعين.
1: أنا أحب مو بإنجاز حمدان، أنا أحب إنجاز فريق العمل.
2: صحيح.
1: حمدان ما يقدر روحه، مكتوم محمد ما يقدر روحه، حمدان يبقى فريق عمل، يبقى الشباب مثل هذيلة هم اللي ينجزون.
0: يسير نحو الهدف بيقين لتحقيق رؤية دبي بإرادة وإصرار لا يلين ولا يستكين. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
3: العربية 99.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
1: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: وأشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
1: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة

إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: مطعم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
2: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد بتسعة وستين ألف وتسعمائة درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم، وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.

راح شفته عم بفرض وجودي المعتمد.

0: 20 عاما يحلق بفرق العمل إلى سماء المجد بسرعة واتزان. 20 عاما يبتكر يتابع يوجه يجتهد كغيث هتان، لأنه للعلا عنوان. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي
1: العربية 99.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
3: خير، انت ورست ولا ايه؟
2: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
3: بجد؟
2: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل ان كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
4: باقي 4 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. كونوا موجودين بين الساعة 5 و8 المساء. بمجرد حضوركم رح تحصلوا تلقائياً على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كلياً. كل اللي بيفصلكم عن فرصة الفوز بأحدث سيارة ذكية بتصميم عصري ومواكب للموضة هو إنكم تكونوا موجودين. موعدنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل 8 مساء، و5 فرص مجانية ممكن تقربكم من الفوز بأكبر جائزة.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد، من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
2: باقي 4 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. كونوا موجودين بين الساعة 5 و8 المساء. بمجرد حضوركم رح تحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. كل اللي بيفصلكم عن فرصة الفوز بأحدث

سيارة ذكية بتصميم عصري ومواكب للموضة هو إنكم تكونوا موجودين. موعدنا يوم الأربعاء من الساعة 5 إلى 8 مساء، وخمس فرص مجانية ممكن تقربكم من الفوز بأكبر جائزة.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
3: بريس وان بليز.
4: أنا طالع على فلورزي.
3: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
4: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
5: ويلكم تو ذا فيوتشر.
3: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
4: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
3: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
4: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية

ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبدي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي.